فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

أعدت ذكركم إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.

0: يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية عنه: إلى أجل معلوم. رواه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص فقال له: ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بهما 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار، فأعطاها إياه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، فقلت: ما علمت أنهما يطلبان العمل؟ فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم أكملوا بقية عملكم، فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا. فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: القلب محط نظر الله تعالى،
4: وبصلاحه يصلح العمل،
3: أعمال القلوب
4: وتتبعه الجوارح،
3: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
4: أعمال القلوب،
3: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
5: إلا من أتى الله بقلب سليم.
3: سلسلة أعمال القلوب.
4: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديث متواصل في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو عن الرضا. ومقام الرضا من أشرف مقامات السالكين وأجل منازل العابدين المبتغين رضا رب العالمين. ولا يزال العبد يرضى عن الله تعالى في كل مقدور حتى يرضى الله تعالى عنه، والله تعالى أكرم من عبده وأولى بكل خير. ولذلك فإنه لا يصل إلى هذا المقام إلا خاصة عباد الله الصالحين، وذلك أنه لا يمكن الوصول إلى منزلة الرضا حتى يتم تحصيل منزلة الصبر. وإذا كان الصابرون يوفيهم الله أجورهم يوم القيامة بغير حساب، فكيف بالراضين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ الرضا متوقف على الصبر، ولا يحصل بدون الصبر، فيحتاج العبد إلى أن يحقق الصبر ثم يعالج نفسه ويروضها حتى ترضى، فيحصل له من الطمأنينة والسرور والإنشراح ما يجعله يفرح بالبلاء كما يفرح الناس بالرخاء. الرضا بالقضاء والقدر هو من معاني الإيمان العظيمة، وهو ارتفاع الجزع في أي حكم كان، وسكون القلب تحت مجاري الأحكام التي يجريها الله سبحانه وتعالى. الرضا بالقضاء والقدر هو القناعة بما قسم الله جل وعلا قل أو كثر، والسكون إلى الله، وترك الحسرة على ما فات، وعدم التسخط أو الاعتراض على ما وقع من قضاء الله الكوني. وحقيقة الرضا أن يرضى العبد بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. فإذا تم له ذلك حصل له سكون واطمأنينة بتدبير الله جل وعلا له وحكمه عليه. الرضا بالقضاء من لوازم الإسلام وقواعد الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم عليه رحمة الله فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلموا لحكمه تسليما. أما منزلة الرضا فهي منزلة عظيمة، فالرضا باب اليقين الأكبر وبستان العبودية، وهو مستنزل الرحمة ومستدر الزيادة ومستوجب الرضا من الله جل وعلا رضي الله عنه وارضوا عنه. قال عبد الواحد بن زيد ما أحسب أن شيئا من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا. ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضا وهو رأس المحبة لله سبحانه وتعالى. قال الربيع بن أنس: علامة الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. قال أبو الدرداء: ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضاء بالقدر. وقد ذكر الله جل وعلا الرضا في كتابه في مواطن عديدة. قال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الآية تضمنت الحظ على التزام أمر الله عز وجل وإن شق على النفوس، وعلى الرضا بقضائه وإن كرهت النفوس، فالله العليم والخبير والحكيم في اختياره، لا يعلم العواقب في الأمور كلها إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يكره العبد شيئا وهو عين الخير له، وقد يفرح بشيء ويحبه وهو عين الشر له. فما على العبد إلا أن يرضى إذا وقعت به المصيبة أو أصابه ما يكره، فإن الله هو العليم بمصالح العباد وما ينفعهم. وقد اقتضت حكمته جل وعلا ومشيئته أن يقدر هذا المكروه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فما أصاب العباد من المصائب من قحط وجدب وذهاب زرع وغير ذلك، أو في الأنفس من الأمراض والأوجاع والأسقام، قل ذلك أو كثر، عظم ذلك أو صغر، فكله مكتوب في اللوح المحفوظ من قبل أن يوجده الله عز وجل. فلا يحزن العبد على ما فاته ولا يفرح فرح مختال فخور، ولكن يرضى بقضاء الله وقدره. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فكل ما يصيبنا من الآفات والآلام والمكاره فبقدر الله عز وجل. فإذا تيقن العبد هذه الحقيقة فإنه يحتسب ويسلم ويرضى بقضاء الله جل وعلا، فيعوضه الله عما فاته ويهدي قلبه ويحصل له اليقين. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فهذا متضمن الأمر بالرضا والتوكل، وهما يكتنفان المقدور، فالتوكل يكون قبل وقوعه والرضا بعده. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء. وعن العباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وفي آخر الحديث: واقدرني الخير حيث شاء ثم رضني به. فالعبد محتاج إلى أن يرضيه الله سبحانه وتعالى بما قسم له وقدر عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقة وأن التسخط أو التحسر لن يكشف الضر أو يجلب النفع، اطمأنت نفسه بالرضا بما قسم الله تعالى، فصبر على ما أصابه وقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى من القضاء والقدر. أما الطريق إلى تحقيق الرضا فهو علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق له نفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. وثانيها علم العبد بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير خير من اختياره لنفسه. الأول علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك، مستحق لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والثالث الثقة بالله وحسن تدبيره. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: القلب محط نظر الله تعالى،
4: وبصلاحه يصلح العمل،
3: أعمال القلوب
4: وتتبعه الجوارح،
3: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
5: إلا من أتى الله بقلب سليم.
3: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب.
4: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: يقول
1: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد والطبراني، إلا أنه قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وإسناده صحيح إن شاء الله. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: من معك يا جبرائيل؟ قال: هذا محمد. فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا محمد، مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه. ورواه ابن أبي الدنيا في الذكر والطبراني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من غراس الجنة، فإنه عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها. قالوا: يا رسول الله، وما غراسها؟ قال: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أبا ذر، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة عبر في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. أحييكم وأرحب بكم في بدايتها، أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، والتي نستضيف فيها ضيف البرنامج الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: دكتور، في برنامج محاسن الإسلام نستعرض هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وكل هذه الشرائع وكل هذه الأوامر وكل هذه النواهي التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كل هذه الأوامر وكل هذه الشريعة هي محاسن، نحاول في كل حلقة أن نستعرض محسنا من هذه المحاسن إن جاز لنا التعبير. دكتور، لازلنا نتحدث في البيوع ومحاسن الإسلام التي جاءت في البيوع، والتي تحفظ حق المشتري وحق البائع، والتي تحفظ في مجملها حق المجتمع وتجعل المجتمع يعيش في ود وإخاء وفي سلاسة أيضا. لأن دكتور، يعني مثل ما تحدثنا سابقا، من أكثر ما يشاح الناس فيه ويتشاح الناس فيه في الدنيا وفي الآخرة أيضا قضية الأموال. لذلك جاء الإسلام بضبط هذه القضية ضبطا كاملا تاما، لكي لا يعني يحدث النزاع ويحدث الخلل بين الناس ويحدث الخلل إجمالا في المجتمع. دكتور، سنتحدث في هذه الحلقة حول محاسن الإسلام في البيوع من خلال الموازنة بين الحقوق والواجبات. ماذا يمكن أن نقول في بداية هذه الحلقة حول الموازنة بين الحقوق والواجبات في قضية البيوع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في البداية نحن اخترنا ستة محاسن في البيوع. الأول دفع الضرر، رفع الجهالة والغرر، قطع مادة الخصومة والنزاع، التيسير على الناس والارتفاق بهم ورفع الحرج عنهم، ثم تحديد المسؤولية، ثم الموازنة بين الحقوق والواجبات. وهذه الأمور التي ذكرناها كلها تحقق يعني نظرة الإسلام إلى المال وتعامل الناس فيه، لأن المال كما ذكرت من أهم الأمور التي يتشاح فيه الناس، ولا يكاد يوجد أمر آخر يتشاح فيه الناس كما يتشاحون في الأموال. يعني قد يتساهلون في أمور كثيرة نراها في حياتنا، ولكنهم يصلون عند المال فتحصل المشاحة الكبيرة. ولذلك الإسلام ضبط الأمر ضبطا عظيما، وأتى بمحاسن ليست في غير شريعتنا. من ضمن تلك المحاسن الموازنة بين الحقوق والواجبات. والحقيقة أن الموازنة بين الحقوق والواجبات مبدأ عام في الشريعة الإسلامية. قبل أن نقول بأنه مبدأ في البيوع، فهو مبدأ عام في الشريعة الإسلامية. انظر مثلا الشريعة ما جعلت حقا إلا وجعلت بإزائه واجبا، ولا جعلت واجبا إلا وجعلت بإزائه حقا. ولذلك أنت مثلا أب، لك على أبنائك حقوق ولهم عليك واجبات. أنت زوج، لك على زوجتك حقوق ولها عليك واجبات.
2: الزوجة أيضا،
3: الجيران. يعني لا يوجد في الشريعة، ولذلك الذين يتكلمون عن مثاليات في الشريعة الإسلامية يريدك أن تبذل ولا تعطي ولا تأخذ، هذا الأمر غير يعني يجافي روح الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية قائمة على حقوق مقابلها واجبات.
2: أيضا نقطة مهمة دكتور، أن الدافع الذي جعلته الشريعة الإسلامية لبذل هذه الواجبات ولأخذ هذه الحقوق هو مراقبة الله عز وجل في المقام الأول، فلم تجعل يعني الحافز ليس ماديا بحت في الشريعة الإسلامية لضمان هذه الحقوق والواجبات بين الناس.
3: صحيح، هذه الموازنة بين الحقوق والواجبات تستطيع تقول أن كثيرا من البشر حتى غير المسلمين يحرصون عليه، لكن ليس لديهم الخلفية الدينية التي تدفعهم إلى الرقابة الذاتية. يعني عندنا في الإسلام مبدأ الموازنة بين الحقوق والواجبات مع دافع ديني ييسر على الناس القيام بهذا الأمر، يعني بحيث لا يطغى جانب على جانب. يعني مثلا أنت الآن عندما يكون عندك الدافع الديني لا يمكن أن تطالب بحقوقك دون أن تبذل الواجبات التي عليك. صحيح. وهذا هو الفرق بين المسلم وغير المسلم. يعني غير المسلمين قد يتشاحون، كل واحد عليه واجب وله حق يشاحح غيره في حقوقه ويؤدي واجبه لأنه يعلم أن غيره لن يسامحه فيه. نحن المسلمون يجب أو نحن المسلمين يجب أن نعرف هذا الأمر، وأن يكون دافعنا في أداء الحقوق هو الدين، ثم نطلب ما لنا من واجبات كذلك بالدين، لأن الطرف الآخر يجب أيضا أن يكون عنده دين ليؤدي لنا ما لنا عليه من واجبات. وأيضا يجب أن يكون الدين دافعنا لأن نؤدي الحقوق لمن لهم علينا حقوق. هذا الأمر يختلف في الشريعة الإسلامية. طبعا لو نظرنا في عند غير المسلمين نجد أنه لا يوجد عندهم نظرة ربانية توازن بين الحقوق والواجبات، ولذلك ستجد هناك يعني خللا في مسألة ضبط الحقوق والواجبات. لكن لما كانت الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير انضبطت الحقوق وانضبطت الواجبات بميزان الله تبارك وتعالى، ولذلك تجد أنه ما من حق تستطيع أن تقول لأنه مبدأ عام في الشريعة الإسلامية، ما من حق إلا وبإزائه واجب. ولذلك الإنسان لا يستنكف أن يؤدي الحقوق التي عليه، لأنه يعلم أن له في المقابل له واجبات على الآخرين. يعني هو يؤدي ما عليه، يعني ما لهم من حقوق، وله عندهم يجب أن يؤدوا ما عليهم من حقوق له مقابل ذلك. استعرض الشريعة الإسلامية، ما تجد حقا إلا وبإزائه واجب، ولا تجد واجبا إلا وبإزائه حقا. يعني مثلا انظر مثلا في الحياة، حتى مثلا لو نظرنا في الحياة العامة بين الناس، أنت تحترم الشخص ولك عليه أن يحترمك. بين الرجل والمرأة الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما استحق القوامة؟ بتفضيل الله التفضيل العام، لكن أيضا أهم عنصر من عناصر القوامة التي جعلها الله للرجل على المرأة وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك الإنسان إذا تخلى عن ذلك الواجب الذي أوجبه الله عليه فإنه يفقد جزءا عظيما من القوامة، يريد أن لا يصرف ويريد أن تكون له قوامة. كذلك المرأة إذا تخلت عن واجباتها حرمت من النفقة ومن السكنة، ويعدها الشرع ناشزة، يعدها الشرع ناشزة. ولذلك الشريعة الإسلامية قررت مبدأ عاما فيها وهو الموازنة بين الحقوق والواجبات. ضمن هذا المبدأ جاءت الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع، وسنستعرض صورا من البيوع أو ما يتعلق بالمعاملات المالية تبين هذا المبدأ العظيم، ويعني تجلي هذه يعني السمة البارزة. جميل. في الشريعة الإسلامية مما نعده من محاسن الإسلام في البيوع.
2: جميل دكتور، نحاول أن نبسط هذه الصور حتى يصل المفهوم إلى السادة المستمعين الكرام. دكتور، رفع يد الراهن عن المرهون كيف يعني كيف تظهر فيه صورة الموازنة بين الحقوق والواجبات؟
3: الآن المعروف أن الله تبارك وتعالى أجاز الاستدانة وشرع لذلك حفظ المال. يعني أنت الآن تدفع مالك وقد لا يعود إليك، وكثير من الناس ربما يستدين ولا يعيد، فحفظا لمال الدائن جعل الله تبارك وتعالى الكتابة وجعل الرهن. الكتابة لحفظ الحق، والرهن أيضا لاستيفاء المال منه حين العجز عن الوفاء أو حين التمرد عن الوفاء. طيب الرهن حتى يكون محققا لغرضه لا بد أن ترفع يد الراهن عن الرهن اللي هو المرهون، السلعة المرهونة. إذا لم ترتفع يده فلا قيمة للرهن. طيب نبسطها كما قلت، أنا الآن سأستلف منك مثلا 1000 ريال وسأرهن عندك ساعتي.
2: جميل.
3: طيب إذا كانت ساعتي تحت تصرفي ولا شأن لك بها، أين حفظ حقك؟ أين حفظه؟
2: ليس للرهن داعي،
3: ليس لم يؤدي حقه ولا قيمته ولا الغرض منه. ولذلك وازن الإسلام بين الحقوق والواجبات. أنت الآن لما أعطيتني 1000 أصبح لك عندي حق، تمام، وهو 1000 ريال. طيب ما الذي لك في المقابل؟ جعل الرهن في تصرفك ورفعت يدي عنه، ورفعت يدي عنه بمعنى أنه يسلم إليك ليكون تحت تصرفك
2: حتى استيفاء
3: المال. إن أعطيتك المال في الوقت المحدد وإلا استطعت برفع يدي عن هذا الرهن أن تستوفي مالك منه تبيعه ثم تعيد لي ما زاد، فإن لم يزد خلاص انتهى، فإن نقص عدت بالباقي علي. فهذه من الموازنة، هذه صورة من الموازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية وفيما يتعلق بالبيوع.
2: جميل دكتور. أيضا هناك صورة أخرى فيما يتعلق
3: نوضح بس أمر فيما يتعلق بهذا الأمر في الرهن. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز للراهن أن يبيع المرهون إلا بإذن من المرتهن.
2: أي.
3: ما هو مقتضى أن ترفع يده عنه؟ طيب ألا يملكه؟ نعم يملكه، ولكن نزعت منه هذه الصفة. لأنه أنا لو أملك الآن سيارة أبيعها متى أشاء ولا ما أبيعها متى أشاء؟
2: إذا تملكها تبيعها.
3: ما دام رفعت يده عنه لا يجوز له أن يبيع إلا بإذن من المرتهن. كذلك إذا أدى الرهن إلى المرتهن كان واجبا من جهته، جائزا من جهة المرتهن. يعني ما يأتي يقول أنا أعطيتك الساعة وبعدين يقول لك لا أنا ما أريد أعطيك الساعة، أنا أريد أخذها مرة أخرى. الشريعة تلزمه بذلك، وإذا أصر المرتهن ألا يسلمه الساعة فإن الشريعة تعطيه الحق ألا يسلمه تلك الساعة، لأن الرهن بعد أن أقبضه للمرتهن يعني أصبح واجبا من جهته. لكن المرتهن له أن يبقي الرهن عنده، ممكن في لحظة من اللحظات يقول والله الرهن الآن أتحمل مسؤوليته ولا أستطيع أن أقوم بأمره، وأعاده إلى الراهن أو مكنه من الانتفاع به. كأن تكون مثلا سيارة، قال له أريد أن أذهب إلى جدة مثلا، أريد السيارة اللي هي مرهونة عين، فأذن له في بيعه، أذن له في إعارته. الأمر من جهة المرتهن جائز لأن الحق يتعلق به، أما من جهة الراهن الذي يتعلق حق المرتهن بعين ذلك الرهن فإنه يصبح واجبا وليس له أن يرجع عنه أبدا. وهذه موازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية.
2: جميل جميل دكتور. دكتور أيضا يعني من الصور التي سنتحدث عنها المقارنة بين القرض والقراض، سنتحدث عن هذه الصورة وغيرها من الصور التي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة، لكن اسمح لي أن نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذه الصور التي تبين وتبرز الموازنة بين الحقوق والواجبات في الشريعة الإسلامية لظهر هذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وجاء بها ديننا الحنيف. دكتور اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا. مستمعينا الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ومرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: أهلا وسهلا دكتور. المقارنة بين القرض والقراض هي من الصور التي تبرز الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع في الشريعة الإسلامية. أولا ما هو القرض وما هو القراض، وكيف يعني ما وجه المقارنة فيهما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات؟
3: طيب، القرض هو السلف، فأنا إذا قرضتك مالا فقد أسلفت كذلك المال. أما القراض فهو المضاربة، بحيث وصورة المضاربة أن تكون لديك خبرة في مجال من مجالات التجارة وأنا عندي مال فأعطيتك المال لتقوم بالتجارة في ذلك المجال الذي تجيده، هذا هو المضاربة. ونتفق على نسبة معينة من محصول الربح لا من المبلغ.
2: أي
3: يعني مثلا أقول مثلا إذا حصل ربح لك 50% ولي 50% مع الاحتفاظ بأصل المال.
2: جميل.
3: طيب، إذا نظرنا في القرض والمقارضة نجد أن القرض من عقود الضمان. القرض من عقود الضمان، واللي هو السلف.
2: أيه.
3: من عقود الضمان. بمعنى إيش من عقود الضمان؟ سلفت مني 100 ريال،
2: أنا أضمن أني
3: أنت تضمن. سرقها عليك سارق، حصلت عليك جائحة،
2: أيا كان ستعيد هذا المبلغ،
3: مسؤولية، أنت ضامن لهذا المبلغ. لماذا؟ لأنك لا تأخذ مقابل القرض شيئا، ولو أخذت عليه شيئا فقد وقعت في الربا.
2: أي.
3: فمقابل أنك لا تأخذ شيئا أنت ضامن، أيا كان الأمر وأيا كانت الظروف التي أحاطت بذلك القرض.
2: جميل.
3: طيب، في المضاربة، اللي هي القراض، أنت الآن يعني من منا الذي عنده المال؟ مثلا أنا أعطيت المال
2: وأنا أضارب،
3: وأنت تضارب، يعني بمعنى تتاجر فيه. أنا الآن العقد عقد أمانة. العقد عقد إيه؟
2: أنك ما تفرط، بالنسبة لي لا أفرط في هذا.
3: لا، وجه الموازنة بين الحقوق والواجبات، لما كنت إذا ربحت لي في الربح نسبة، لي في الربح نسبة، لم يكن عقد ضمان.
2: أي. لا أضمن النسبة،
3: لا تضمن إلا إذا قصرت.
2: أي.
3: طيب، وكيف يعني يكون التقصير؟ التقصير إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون
2: مخفيا.
3: إن كان ظاهرا تحملت، إن كان ظاهرا تحملت، وإن لم يكن ظاهرا فلأنه عقد أمانة تصدق بيمينك أنك ما قصرت فتحلف يمينا. طيب، لماذا قبلنا منك اليمين؟ لأن العقد عقد أمانة. طيب، لماذا جعل الإسلام عقد السلف هذا اللي هو القرض جعله عقد ضمان، وجعل عقد القراض اللي هو المضاربة والتجارة بمال من يعني في مجال معين عقد أمانة؟ لأنك في القرض لا تأخذ شيئا، وفي القراض تأخذ نسبة من الربح. فالموازنة بين الحقوق والواجبات هنا، لما كان هنا لا تستفيد شيئا جعله عقد ضمان، يعني لا يمكن أن أجمع عليك بين أن لا تستفيد شيئا من المبلغ وكمان أيضا يضيع عليك المبلغ، ولا يمكن أن أجمع لك هنا بين أنك تستفيد من الربح وفي الوقت نفسه أيضا يعني أنت ضامن مبلغك بحيث لا يتغير ولا يتأثر بشيء من الجوائح وبشيء من الظروف. فوزنت الشريعة بين هذين الأمرين، وهذه صورة عظيمة من الموازنة بين الحقوق والواجبات.
2: جميل.
3: لعل الأمر اتضح، وإن شاء الله يعني يكون اتضح للمستمع الكريم.
2: بمشيئة الله. دكتور، أيضا صورة أخرى، ربما هذه الصور يغلب عليها الطابع الفقهي، لكن لابد أن يعني أن نبين هذه الصور ونحاول أيضا أن نبسطها للمستمعين الكرام. الظهر يركب بنفقته ويحلب بنفقته،
3: هذا في الرهن. إذا يعني الآن كان زمان ممكن يرهن بقرة، يمكن يرهن شاة، يمكن يرهن عزك الله حمار، ممكن يرهن أي شيء من هذه الأشياء التي فيها لبن أو فيها ظهر يركب. طيب، العلماء يقررون أن نفقة هذه الأشياء على الراهن. مش معقول أعطيك مبلغ وتجيب لي بقرة يعني أو جمل
2: وأطعمه،
3: خلاص ضاع، يعني أنا يعني دفعت مالا وكمان أصرف لك. فهم يقولون إيه؟ على صاحبه النفقة. لكن لو كنت أنا الذي أركبه، وكنت أنا الذي يعني أشرب لبنه، فإنني أقوم بالنفقة مقابل ذلك الأمر.
2: أي.
3: إذا كان صاحب الرهن هو الذي يقوم بذلك، فمقابل يعني هو الذي يأخذ اللبن، وهو الذي يعني مثلا الآن أودع عنده جملا فيذهب يأخذ اللبن منه، وقد يأخذه في بعض الأحيان بإذن المرتهن ليركب عليه، فالنفقة هنا كلها على الراهن. لو حصل العكس الآن يجب أن يقوم المرتهن مقابل ركوبه ومقابل ما يشرب من اللبن أن يقوم بالنفقة، وهذا موازنة بين الحقوق، بين الحقوق والواجبات، وهذه صورة واتضح فيها الموازنة بين الحق والواجب.
2: جميل دكتور، يعني أيضا من الصور التي سنتحدث عنها الإجارة عقد أمانة والعارية عقد ضمان. أولا ما هي الإجارة وما هي العارية، ومن ثم يعني نبسطها للمستمعين، ومن ثم سنتحدث عن وجه المقارنة بين الحقوق.
3: طيب الإجارة معناها أنه أنا الآن إذا يعني استأجرت عقارا أو استأجرت بيتا أو استأجرت حتى سيارة،
2: أنت مؤتمن على حفظه.
3: هنا لما كنت أدفع المال مقابل المنفعة فالعقد هنا عقد أمانة. يعني إذا حصل مثلا أي تلف للمؤجر، للشيء المؤجر،
2: أي
3: أنا مؤتمن عليه، بمعنى أنني لا أضمن إلا إذا قصرت، إذا قصرت أضمن، إذا لم أقصر أصدق بيميني وليس علي شيء، لأن قلنا التقصير قد يكون ظاهرا وقد يكون
2: مخفيا
3: خفيا، فإن كان ظاهرا أنا أضمن لأنه ظهر أنني قصرت، وإذا كان خفيا أصدق بيميني أنني ما قصرت، أحلف أنني ما قصرت. لماذا؟ لأنني دفعت المال. طيب العارية، أنا أخذ منك مثلا السيارة، أقول لك أعطيني السيارة أذهب بها إلى الطائف مثلا، أنت السيارة قلت لي والله أنا ما أريد منك شيء، هي عارية، العارية مضمونة. لما كنت لا تأخذ شيئا مقابل إعطاء السيارة كانت العارية مضمونة، فلو حصل على السيارة أي شيء فإنني أضمنه سواء قصرت أم لم أقصر. وقد رأينا هذه الصورة من آبائنا، كان الوالد يذهب إلى بعض الناس يستعير بعض الأمور، فيقول له أنا أعطيك، يعني يأخذ بعض الأمور، يقول أعطيك عارية، يقول لا إجارة. فأنا لما نخرج نحن صغار لا نفهم شيئا، أقول لماذا لا تأخذها عارية مجانا؟ يقول لا أنت لا تفهم ما هي الآثار المترتبة،
2: أنا أتحملها
3: عارية، أنا أتحمل مهما كان،
2: أي
3: أتحمل التبعات، وإذا أخذتها إجارة أنا لا أتحمل إلا إذا قصرت. فكانوا يرفضون أن يأخذوا عارية ويصرون على أخذ الشيء إجارة لعلمهم بأن الإجارة عقد أمانة وأن العارية عقد ضمان، والشريعة هنا كفلت، انظر كيف وزنت بين الحقوق والواجبات، أخذه بدون مقابل لا أضمن، وإنما أضمن إذا قصرت، فإذا لم أقصر صدقت بيميني. طيب أخذه بمقابل، إذا يعني أنا إذا أخذت بالإجارة بمقابل لا أضمن، تمام، إلا إذا قصرت، فإذا لم أقصر أنا خلاص يكفي ما دفعته من مال، أما إذا أخذته بدون مقابل
2: فأنت تضمن،
3: فأنا أضمن أيا كان الأمر. يعني مثلا أخذت سيارتك وذهبت إلى الطائف وحصل عليها أي عطل في خلال سفري إلى الطائف يجب علي أن أضمن هذا الأمر، لأنه حصل في حال استخدامي لسيارتك، لأن أنت أخذت مني شيء، مش معقول تعطيني سيارتك وأذهب بها إلى الطائف وأعيدها إليك خربانة وكمان تدفع عليها،
2: وأعيدها فيها مخالفة مرورية مثلا.
3: لا مخالفة المرورية هذه تضمنها، كانت إجارة ولا غير إجارة، لأنه تقصير.
2: أي جميل،
3: أي لا المخالفة المرورية هذا تقصير واضح
2: فتضمن سواء كان ضمان أو إجارة.
3: ولماذا قلنا بأنه تقصير واضح؟ لأن القوانين معلومة معروفة للناس جميعا، وأي سائق لا يعرف المخالفات المرورية يجب أن يعود مرة أخرى يتعلم في المدرسة.
2: أي
3: لكن نقول مثلا حصل خلل في السيارة لأي شيء معين،
2: عطل معين،
3: إن كان بسبب تقصيري أنا، يعني مثلا استأجرت بسبب تقصيري أنا يجب علي أن أتحمل، وإذا كان ليس بسبب تقصيري أصدق بيميني أنني ما قصرت. أما العارية فإنه يجب علي أن أضمن أي تلف في السيارة أثناء وقوعها تحت يدي وفي قبضي، لأن صاحب السيارة ما أخذ شيئا، فلا يمكن أن نجمع عليه بين أن لا يأخذ شيئا على سيارته وبين أن يتحمل إصلاح سيارته. وهكذا وازنت الشريعة بين الحق والواجب، وهذا يعني أمر عظيم وتشريع رباني حكيم.
2: جميل، الله يعطيك العافية دكتور. ما أدري إذا كان في كلمة تختم بها حديثنا حول الموازنة بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بالبيوع في الشريعة الإسلامية.
3: هناك صورة أخرى أيضا في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالبيوع، أن الخراج بالضمان. أن الخراج بالضمان. اشترى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبدا ثم رده بعيب، فقال صاحب مالك العبد يا رسول الله قد استعمل عبدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. كيف الخراج بالضمان؟ بمعنى أن المشتري لما كان ضامنا للعبد أثناء بقائه عنده كان ما حصل له من منافعه في ضمانه، في مقابل ذلك الضمان، مقابل إيه؟ ذلك الضمان. فإذا اشترى إنسان سلعة من السلع، مثلا اشتريت سيارة واستخدمتها يومين ثلاث أربع، ذهبت إلى جدة ورجعت، ذهبت إلى الطائف ورجعت، ثم رددتها بعيب يعني لا يمكن أن يصح معه البيع، أو ما قبلته أنا المشتري لم أقبل ذلك العيب ورددت. طيب هذه المشاور التي قمت بها هل أدفع مقابلها؟ قال لا تدفع مقابلها شيء. لماذا؟ لأن هذه السلعة لما كانت معي في تلك الفترة كنت ضامنا لكل شيء يحصل عليها، فلا أتحمل شيئا مقابل الضمان، فلا أتحمل شيئا مقابل الضمان. قد يقول بعض الناس طيب إذا كانت المسألة موازنة بين الحقوق والواجبات، السلعة قبل تسليمها للمشتري، وهذا ذكرناه في حلقات أخرى، هي في ضمان البائع، فلماذا لا يكون ما يخرج من السلعة من الزوائد للبائع ما دامت في ضمانه؟ العلماء يقولون السلعة بالنسبة للبائع علة الأخذ الملك، علة أخذ الزوائد الملك، وهو بعد البيع خرجت من ملكه، يعني عللها الشارع بالملك فقط وليس بالضمان. أما بالنسبة للمشتري فالشارع عللها بالضمان والملك، بالضمان والملك، فهو يضمنها، المشتري يضمن ويملك، فيستحق إيه؟ فيستحق الزوائد. طيب وهذه الصورة يعني تخرج الغاصب، فإن الغاصب يضمن الزوائد، يضمن ومع ذلك هو غير مالك، ولأنه غير مالك لا يملكها، ولذلك الغاصب غصب سلعة معينة، مثلا غصب سيارة وراح بها مشاوير لجدة ورجع وذهب، يضمن ما يعني

0: خرجت من ملكه فلا يستحق شيئا. فالعلة في استحقاق الزوائد، في استحقاق ما يسمى بالخراج الملك، وقد خرجت من ملكه. طيب المشتري بعد البيع بعد الشراء يستحق الزوائد ولو كانت في يد البائع،
1: لأنه اشترى،
0: لأن العلة هنا الضمان بعدان استلمها، العلة الضمان والملك. الغاصب يضمن ولكنه
1: لا يملك،
0: لأنه لا يملك الزوائد، لأنه لا يملك الأصل.
1: أي جميل.
0: فهذه انظر كيف وازنت الشريعة الإسلامية بين الحقوق والواجبات، وهذا تشريع رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
1: الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، وإن شاء الله أن نوصلنا هذه الصور في في في فيما يتعلق بالبيوع وإظهار هذه المحاسن بشكل سلس في هذه الحلقة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيكم. هي الأحكام قد تكون صعبة على المستمع الكريم، لكن كثير من المستمعين
1: وأيضا لابد لا تظهر هذه المحاسن إلا بإظهار مثل هذه الأمثلة المتعلقة ب
0: وإن شاء الله تفهم، وما لم يفهم إن شاء الله ندركه في أمثلة أخرى إن شاء الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: لكن الصورة الواضحة أن الشريعة قامت على مبدأ عام، وهو الموازنة بين الحقوق والواجبات في كل شيء، ومن ضمنها ما يتعلق بالبيوع.
1: جميل، شكرا جزيلا دكتور، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كان مستمعين الكرام ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لكم مستمعين الكرام، وتقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله
5: هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. من معين السيرة، من ضياء النبوة، ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة، نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي، فمرحبا بكم في برنامجكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة، نعيش فيها من صفحات السيرة النبوية، نستعيد منها المواقف ونستخرج منها العبر، وننظر كيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم طريق الدعوة، حين كان الإيمان غريبا والكفر متسلطا والباطل لا يريد لصوت الحق أن يسمع. تحدثنا في الحلقة الماضية عن اضطهاد المسلمين في مكة، وعن صور العذاب التي نزلت بالمستضعفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا يعذبون ويؤذون ويضيق عليهم لأنهم قالوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكان المشركون يريدون أن يكون ثمن الإيمان التراجع عن دين الله سبحانه وتعالى، لكن الإيمان إذا استقر في القلب لم يكن من السهل اقتلاعه بالتعذيب ولا بالتهديد. وهنا بدأت الدعوة تنتقل إلى مرحلة جديدة، فلم يعد الأمر مجرد إيمان في القلوب أو عبادة في الخفاء، وإنما بدأ صوت القرآن يسمع في أرجاء مكة. فحين كان المسلمون يخشون قريشا، وكانت قريش تراقب الدعوة وأهلها وتبحث عن كل وسيلة تمنع انتشار الإسلام، إلا أنه على الرغم من هذه الأجواء الملبدة بالبطش والظلم والعدوان، اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقالوا: والله ما سمعت قريش من هذا القرآن شيئا يجهر به، فمن يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه. قال: دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. ثم غدا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، فقام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا صوته: الرحمن، علم القرآن. ثم استقبلها يقرأ فيها، وتأملوا فجعلوا يقولون: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: إنه يقرأ بعضا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ. ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، أي أن هذا الأمر ما زاده إلا قوة إيمان وصلابة في ذات الله سبحانه وتعالى، وإن قريشا اليوم وفي هذه اللحظة أهون علي مما سبق، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها. قالوا: حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. فتأمل يا رعاك الله، رجل واحد يقف في مكة وقريش حوله، ثم يرفع صوته بالقرآن، لم يكن معه جيش ولم يكن معه سلطان، ولكن كان معه الإيمان وكان معه الله جل وعلا. وهذه واحدة من سنن الدعوة إلى الله جل وعلا، أن الحق قد يبدأ بصوت واحد، لكنه إذا خرج من قلب مؤمن فقد يبلغ من الأثر ما لا تبلغه الجموع. ولم يكن أذى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حادثة منفردة، فالمشركون لم يكونوا يريدون إسكات الصحابة فقط، بل كانوا يريدون إسكات القرآن نفسه. كلما ارتفع صوت بالحق واجهوه بالسخرية أو التهديد أو الأذى، وكلما رأوا أثر الإسلام في الناس ازداد خوفهم منه. وهذا شأن أعداء دين الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان، فلم يعد موجها ذلك الأذى إلى المستضعفين من المسلمين وحدهم، بل امتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى التوحيد وينذرهم من الشرك ويبين لهم طريق النجاة، لكن قريشا لم تقابل هذا النداء بالإنصاف، وإنما قابلته بألوان من السخرية والهمز واللمس. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا في ذات الله جل وعلا، يرجو ما عند الله، وكان كل همه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دين الله مهما أصابه في ذات الله جل وعلا، مصبرا أصحابه رضوان الله عليهم، كانوا نعم الأصحاب لخير نبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي هذا سلوى لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكل مؤمن مصدق بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ المشرق والمغرب، وأن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في بلدنا بلد الإيمان والحكمة، أن الله سيزيل هذه الغمة وستحل مكانها بإذن الله جل وعلا النعمة والرخاء والأمن والاستقرار، ودين الله سبحانه وتعالى سيرتفع عاليا، وستنتهي هذه المليشيات الإرهابية الرافضية التي عاثت في الأرض فسادا، نسأل الله أن يعجل بزوالها. ولقد بلغ الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب لعنه الله، فقد كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق والمجامع ومواسم الحج ويكذبه، كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى النجاة كما ذكر الله عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله، لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وهذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودأب الأنبياء والمرسلين من قبله، يدعون قومهم إلى النجاة يريدون لهم الخير وهم يكذبونهم ويستهزئون بهم ويسبونهم ويشتمونهم ويحقرونهم ويحاولون تشويههم، صلوات ربي وسلامه على أنبيائه ورسله وجزاهم عنا وعن الإسلام وأهله خير الجزاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيتبعه عمه أبو لهب فيقول: لا تصدقوه، إنه صابئ كاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب في ذات الله جل وعلا لا يرد عليه بشيء. بل جاء في رواية عند ابن حبان في صحيحه قال: ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا كم أذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم أصابه من العذاب، كم أصابه من التكذيب.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: استهزاء من أقرب الناس إليه، كل ذلك في سبيل تبليغ دين الله. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيبة ابن أبي لهب، فقد تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى، وشق قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فخرج عتيبة في قافلة إلى الشام، فنزل منزلا وقال لمن معه: إني أخاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: كلا. فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه، فجاء الأسد وهجم عليه فقتله. فيا سبحان الله، ما أعظم حلم الله سبحانه، ما أعظم حلم الله جل وعلا على خلقه، وما أرحمه بأوليائه، وما أصدق وعده في نصره لهم. فاصبر أيها الداعي إلى الله، وادعو الله جل وعلا، فإنه يكفيك شر أعدائك ويبلغك ما تريد من الخير. وهكذا أمية بن خلف كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حضر مجلسا أو خرج في سوق أو حضر في جمع من الناس تبعه هؤلاء المشركون، فهمزوه ولمزوه وآذوه وسبوه، وهو صابر في ذات الله جل وعلا. وأما أخوه أبي بن خلف لعنه الله، فجاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال، فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم نفخه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك النار. فأنزل الله تعالى فيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكى القوم عقبة بن أبي معيط لعنه الله، فإنه تفل في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاعة لأبي بن خلف. فأنزل الله جل وعلا فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخنس بن شريك وغيرهم كثير، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في ذات الله جل وعلا، صابرا محتسبا، همه أن يبلغ دين الله جل وعلا ولو أن تذهب نفسه مرة بعد مرة. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أيها الكرام، إن من السهل على الإنسان إذا أذي أن يرد الأذى بمثله، وله بذلك إذن شرعي. قال الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. لكننا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل رسالة الرحمة والهداية، ولهذا فإن النظر في أذى قريش لا ينبغي أن يكون مجرد سرد لحوادث مؤلمة، بل ينبغي أن نسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا كله. لقد كان ثابتا على دعوته، لا تغيره السخرية ولا توقف التهديدات ولا تصرفه كثرة المعارضين عن تبليغ ما أمر به صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إننا نستوحي من هذه المواقف العظيمة ومن هذه البلايا التي بلي بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض الدروس، منها أن القرآن لا يحارب لأنه مجرد كلمات، وإنما لأنه يغير الإنسان. فحين جهر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالقرآن، علمت قريش أن هذا الصوت إذا وصل إلى القلوب فلن تستطيع السيطرة عليها. ومن ذلك أن أهل الباطل قد يلجؤون إلى السخرية حين يعجزون عن مواجهة الحجة، فالهمز واللمز والسخرية ليست قوة، وإنما كثيرا ما تكون ستارا للعجز عن الرد. ومنها أن ميزان الله سبحانه وتعالى غير ميزان الناس، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ضعيفا، ولكنه كان عند الله عظيما بمواقفه، بإيمانه، بصبره وتضحيته وجلده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ذلك أن هم الداعي إلى الله يجب أن يكون في تبليغ دين الله عز وجل، وأن يستصغر كل الصعاب وكل الطرق المؤذية في ذات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، في هذه الحلقة رأينا كيف انتقل المشهد من اضطهاد المسلمين المستضعفين إلى الجهر بالقرآن، وكيف واجهت قريش هذا الصوت بالضرب والسخرية والأذى. ورأينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقف عند الكعبة يرفع صوته بكتاب الله جل وعلا غير آبهم بما سيصيبه. ورأينا كيف لم تسلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الهمز واللمز والسخرية والمجادلة والأذى. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، ماذا فعلت قريش حين رأت أن التعذيب والسخرية لم يوقف الإسلام؟ وماذا كانت الخطوة التالية؟ وهل استمرت الدعوة رغمها كل هذه الضغوط؟ وهل كان المسلمون سيبقون في مكة تحت هذا الأذى إلى ما لا نهاية؟ هنا تبدأ مرحلة جديدة من أحداث السيرة، مرحلة سيظهر فيها أن التضييق على الدعوة لا يعني نهايتها، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لعباده أبوابا لا تخطر لهم على بال. فكونوا معنا في الحلقة القادمة من معين السيرة، لنواصل معا رحلة السيرة النبوية، رحلة ابتلاء وثبات وأذى وصبر، ثم نصر وتمكين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من معين السيرة. وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله مع الشيخ صالح.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخ صالح، هذا السائل يقول: التوحيد هو أعظم وأهم عمل يعمله المسلم في حياته، فهو ما خلق الإنسان لأجله، فكيف يحقق المسلم التوحيد؟ بارك الله فيكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحقيق التوحيد منزلة عالية، فليس كل موحد محققا للتوحيد، وكل محقق للتوحيد فهو موحد. فتحقيق التوحيد تصفيته وتنقيته من الشرك الأصغر والأكبر ومن الذنوب والمعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ترجم عليه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.
4: أحسن الله إليكم. سائل يسأل شيخ صالح يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم؟
5: والشمس تجري لمستقر لها، وهو أنها تسجد تحت العرش، هذا المستقر، أنها تسجد تحت العرش كما جاء في الحديث، وفي قراءة: لا مستقر لها، تجري لا مستقر لها، بمعنى أنها لا تتوقف. نعم.
4: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا السائل يقول في سؤاله: هل الشيطان يزين لغير المسلمين دينهم وكفرهم، أم أنه يزين فقط على المسلمين؟ بارك الله فيكم.
5: نعم، قيض الله للمشركين قرناء من الجن من الشياطين، زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الشرك وأمور الجاهلية، ما بين أيديهم يعني ما هم مقبلون عليه، وما خلفهم أي ما سبق. فهؤلاء زينوا للمشركين أعمالهم الكفرية والشركية والعياذ بالله، استمروا عليها. نعم.
4: أيضا من الأسئلة التي وردت شيخ صالح، هذا السائل يقول: في وقت مرضي نمت يوما كاملا وفاتتني صلوات ذلك اليوم، وما زلت لم أقضي هذه الصلوات حتى الآن وأؤجلها، فما نصيحتكم لي؟ بارك الله فيكم.
5: التصويب في هذا لا يجوز، الواجب المبادرة لفعل الخير قبل أن يفوت، قبل أن يحضر الأجل، فيبادر الإنسان حياته بطاعة الله عز وجل، تقديم ما ينفعه عند الله عز وجل. نعم.
4: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من الله علينا بالكثير من النعم، فما هي أعظم هذه النعم؟
5: أعظم النعم نعمة الإسلام، هو أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. وأما نعم البدن فهي كثيرة، منها نعم ظاهرة ونعم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى: نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة المشي، نعمة القوة التي يستطيع بها أن يقوم ويقعد، ونعم عظيمة. نعم.
4: بارك الله فيكم. سائل يقول: سأسافر وأمكث أسبوعا أو أكثر وأنا مسافر، هل يجوز لي أن أقصر وأجمع الصلاة؟
5: لا، ما تجمع ولا تقصر. إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام، نويت إقامة تزيد على 4 أيام، فإن السفر قد انقطع في حقك، فتصلي صلاة مقيم لا صلاة مسافر، تتم الصلاة وكل صلاة في وقتها. نعم.
4: أيضا هذا سائل يقول: هل الصراط المستقيم يمر عليه جميع الناس الصالح والكافر؟
5: نعم، جميع الخلائق يمرون على الصراط يوم القيامة، وهو جسر منصوب على جهنم أدق من الشعر وحر من الجمر، يمر عليه الخلق يوم القيامة على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط، المرور على الصراط. نعم.
4: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا سائل يقول: أنا أعمل لفترة طويلة وعملي لا راحة فيه إلا القليل، فهل يجوز لي أن أصلي عدة صلوات بوضوء واحد وأن أجمع هذه الصلوات؟
5: الوضوء فلا بأس، تصلي به ما شئت من الصلوات ما دام لم ينتقض وضوءك، فتصلي ما شاء الله من الصلوات فروضا ونوافل. وأما الجمع فلا تجمع، لا يباح لك الجمع، بل تصلي كل صلاة في وقتها، لأن الجمع يباح للمسافر ويباح للمريض ويباح بين العشاءين للمطر، فهو مباح، الجمع مباح للحاجة وأنت لست بحاجة إليه. نعم.
4: بارك الله فيكم. سائل بعث بسؤاله يقول: هل نقل الأحاديث والفتاوى في وسائل التواصل بدون التثبت منها يدخل في الفتوى بغير علم إن ثبت أن هذه الأقوال غير صحيحة؟
5: الذي يفتي بغير علم عليه وعيد شديد، لأنه يبلغ عن الله ما لم ينزل في كتاب الله وسنة رسوله، فهو متقول على الله، وهو موقع عن الله سبحانه وتعالى أنه أحل كذا أو حرم كذا، فيجب على الإنسان أن لا يتسرع في هذه الأمور حتى يعلم ما يقول ويسأل أهل العلم ويتثبت. نعم.
4: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل بعث بهذا السؤال يقول: ما هو معنى فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى؟
5: نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حث على مواصلة السير في السفر وعلى الدلجة، وهي السير في آخر الليل، لأن ذلك أقوى بعد النوم، وأن يكون السير معتدلا، فليسرع جدا هذا قد تنقطع راحلته وينبت، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فيوازن سيره ويريح رواحله ويرفق بها حتى يصل إلى غايته. المنبت يعني المسرع في السير لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، قد تكل راحلته إذا أسرع وأدلج عليها ولم يوازن سيره في الطريق ويستعمل وقت البراد آخر الليل دلجة. نعم.
4: شيخ صالح، هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول فيه: أرى الكثير من المصلين يتسننون بعد صلاة الجمعة، فهل هذه الركعتين واجبة؟
5: ليس هذا بلازم، إذا صليت بعد الجمعة، إن صليت في المسجد فأقلها ركعتان، وإن صليت في البيت فالأفضل أن تكون أربع ركعات بسلامين. نعم.
4: بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: لماذا قال يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم؟
5: اختلف المفسرون فيما أعلم، هل الذي قال هذه الكلمة هو يوسف عليه السلام أو هو امرأة العزيز؟ والظاهر أنها امرأة العزيز، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لما حصل منها ما حصل من التعلق بيوسف عليه السلام، وأن يوسف هرب منها ولحقته وتوافيا عند الباب مع سيدها وزوجها، ألصقت التهمة بيوسف عليه السلام، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال عليه السلام: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. فالله جل وعلا برأ نبيه يوسف عليه السلام مما ألصقته به من التهمة، وأنه لم يتعلق بها وإنما هرب منها. نعم.
4: أحسن الله إليكم. سائل يقول: قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يقول: ما هو معنى اللغو بالأيمان في هذه الآية؟
5: نعم، هذا فيه أن ما يجري على الألسنة من لفظ اليمين الذي لا يقصده صاحبه أنه لغو ليس له حكم ولا يؤاخذ عليه ولا ينعقد إلا إذا قصد عقد اليمين. بمجرد جريان هذا لفظ القسم على لسانه وهو لم يقصده، مثل قول الرجل: لا والله وبلا والله وما أشبه ذلك، هذا لا ينعقد. نعم.
4: سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، يقول: ما هو معنى هذا الحديث بارك الله فيكم؟
5: نعم، هذا حديث صحيح. نظر الله يعني جعل في وجهه نظرة أو نظرة، وهو اللون الحسن طيب. من سمع مقالتي يعني حديثه صلى الله عليه وسلم، ما يتحدث به من الأحكام الشرعية التي تنزل عليه، فوعاها يعني فهمها، فوعاها وبلغها. وما يكفي أن الإنسان يتفقه في نفسه ويعرف في نفسه، بل لا بد أن يعلم غيره وأن يبلغ غيره، لأن هذا الدين للجميع وهذه الأحكام الشرعية للجميع، فلا يكتم ما علمه من أحكام الكتاب والسنة، بل لا بد أن يبلغه، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها يعني فهمها وبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع. الناس يتفاوتون في الفهم، ورب ما يكون المبلغ أوعى من السامع للرسول صلى الله عليه وسلم، أو رب حامل فقه وهو غير فقيه لكن يبلغه إلى غيره حتى ينتفع الجميع وتبلغ الدعوة الجميع، ومن علم علما فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة كما في الحديث. نعم.
4: ما الحكمة من قول الله سبحانه وتعالى للرسول في أكثر من موضع في القرآن الكريم: ألا يحزن من أذى المشركين له؟
5: نعم، نزل في آيات تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وأمثال هذه الآية، أن الله يسلي نبيه عما يصدر من بعض أمته من الجفاء والمعصية والمعارضة للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه رسول الله وطاعته بعد طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
4: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يقول: لو شرحتم لنا معنى هذه الآية بارك الله فيكم.
5: في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بالبعث من القبور والسير إلى المحشر. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث، أي القبور، سراعا مسرعين، يسيرون مسرعين إلى ما أمرهم الله أن يسيروا إليه. يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، والنصب هو العلم الذي يسير إليه الجند، شبههم الله بالجند الذي يسير إلى علم من سرعتهم وانضباطهم. وهذا تذكير منه سبحانه للاستعداد لهذا اليوم العظيم والهول الفظيع، بالاستعداد له بالأعمال الصالحة، طاعة الله ورسوله، فإنهم في هذا السير وفي هذا البعث والقيام من القبور يكونون آمنين لا يخافون، لأنهم أسبقوا طاعة الله والعمل الصالح في هذه الدنيا، فأمنوا يوم القيامة من هول البعث. نعم.
4: بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل النوم مشتق من الموت؟ فالبعض يسميه الموتة الصغرى.
5: نعم، النوم موتة صغرى، والاستيقاظ حياة، الاستيقاظ من النوم حياة. نعم.
4: بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: هل جهنم من أسماء النار التي في الآخرة، وهل لها أسماء أخرى؟
5: أي نعم، هذا من أسماء النار والعياذ بالله. جهنم من أسماء النار، جهنم والحطمة وما ورد في ذكر هذه النار العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، كما خلق الجنة خلق النار للكفار والعصاة والمذنبين، خلق الجنة للمطيعين التائبين إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
4: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله ذي العز المنيع، أنزل كتابه على نبيه ذي المقام الرفيع، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة وصف أعمال الكفار. وصف الله تعالى في كتابه المجيد أعمال الكفار بالبطلان بأمثلة بليغة في ثلاثة مواضع، في سورة آل عمران وسورة إبراهيم وسورة النور. وفي هذه الحلقة سيكون الحديث عن آية سورة إبراهيم، فقد جاء في بعض الآيات في سورة إبراهيم بيان ما أعد الله للكافرين من عذاب شديد بسبب كفرهم، في قول الله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. بعد هذا البيان لما يستحقه الكفار ضرب الله تعالى مثلا لبيان أعمالهم التي توهموا أنها تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، فقال جل ذكره: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ودلت هذه الآية الكريمة على الصفة التي يكون عليها الكفار يوم القيامة في حبوط أعمالهم التي عملوها في الدنيا. فقوله تعالى مثل الذين هنا بمعنى الصفة نفسها، وليس المراد به مجرد ضرب المثل. وشبه الله تعالى أعمال الكفار التي يظنونها أعمالا صالحة بالرماد لذهابها وتلاشيها وعدم اعتبارها لأنها على غير تقوى وإيمان، أي صفة الذين كفروا أعمالهم كرماد. وقال الفراء: أضاف المثل إليهم، وإنما المثل للأعمال، فالمعنى مثل أعمال الذين كفروا، انتهى كلامه. حتى وإن كانت أعمال الكفار في الدنيا أعمال بر وخير، إلا أنها لا تنفعهم يوم القيامة بسبب كفرهم، ولأن كفرهم بالله أحبطها وأبطلها. وهذا المعنى دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه. قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما أعمال الخير والبر التي يقوم بها الكفار في الدنيا فإنهم يجازون بها في الدنيا، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، الحديث. وفي صحيح مسلم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، الحديث. قال الله تعالى عن الكافرين في سورة آل عمران: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا.

0: الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقال عنهم في سورة هود: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وغيرها من الآيات. أيها المستمعون الكرام، وصف الله تعالى أعمال الكفار يوم القيامة بقوله: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أي كصفة رماد تطاير بسبب شدة الريح ولم يبق له أثر، فكذلك أعمال الكفار. وقوله تعالى اشتدت، هذا وصف لليوم بالعصوف مبالغة في قوة الريح، لأن العصف قوة هبوب الريح، فإن اليوم يوصف به لأن الريح تكون فيه، فيصح أن تقول يوم عاصف كما تقول يوم بارد ويوم حار. قال ابن الجوزي في زاد المسير: قال المفسرون، ومعنى الآية أن كل ما يتقرب به المشركون يحبط ولا ينتفعون به، كالرماد الذي سفته الريح فلا يقدر على شيء منه، فهم لا يقدرون مما كسبوا في الدنيا على شيء في الآخرة، أي لا يجدون ثوابه، انتهى كلامه. فالكفار لا ينتفعون بشيء من أعمالهم التي توهموا أنها أعمال صالحة، بل تذهب أعمالهم كلها في الآخرة، لا يستفيدون منها شيئا. ولذلك قال الله تعالى: لا يقدرون مما كسبوا، أي يوم القيامة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا يقدرون على شيء منها ليجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا. قال ابن القيم: شبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد دمرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف، فشبه سبحانه أعمالهم في حبوطها وذهابها باطلا، كالهباء المنثور لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان، وكونها لغير الله عز وجل وعلى غير أمره، برماد طيرته الريح العاصف، فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته إليه. فلذلك قال: لا يقدرون، أي يوم القيامة، مما كسبوا على شيء، فلا يرون له أثرا من ثواب ولا فائدة نافعة، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم موافقا لشرعه المطهر. وقال أيضا وفي تشبيهها بالرماد، أي أعمال الكفار، سر بديع، وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذا، فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار، وبها تسعر النار على أصحابها، نسأل الله السلامة والعافية، انتهى كلامه. وفائدة هذا المثل البليغ يا أيها الإخوة المستمعون الذي ذكره الله تعالى في إبطال أعمال الكفار في سورة إبراهيم بيان بطلان أعمال الكفار الشريرة وعدم انتفاعهم بشيء منها، لا في الدنيا مما يبتغون من نصر وعزة، ولا في الآخرة من مغفرة وثواب. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل طاعته المخلصين لله في عبادته، وأن يبارك لكم في حياتكم ويحفظكم في دنياكم وأخراكم، وأن ينصر جنودنا على حدودنا ويحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار. هذا ما تيسر ذكره وإراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
1: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
1: ومسالك الهداية.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: في الحياة لكل منا أحلام وطموحات تستقيم به الدروب تارة وتميل أخرى، يتعلق بالأمل ويتلمس ما يستقيم به العمل، يفتش عما يشتد به عوده ويسعى إلى ما به يستعين. وهنا كان نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة. الصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. الصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، خصوصا في الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبر. وكذلك البلاء الشاق خصوصا إن استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية، ويوجد مقتضاها وهو التسخط، وإن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام. اعلم أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه على كل حالة من أحواله، ولهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب، مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجات ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء.
1: نداءات المؤمنين. نداءات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
2: تنفيذ سعود الفليج.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع رسائلكم التي تحمل استفساراتكم. أيها السادة، لقاؤنا هذا يتم مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. هذه هي الرسالة وردتنا من الشرقية بالطائف من المحتارة خضراء من شارخ خالد الوليد، تقول: كنت حاملا في 8 أشهر فحملت جهازا في المنزل بغير قصد، وتأذى الجنين وتوفي بسبب حمل هذا الجهاز، وأنا لم أقصد أذاء الجنين بل بقصد التنظيف المنزلي، فهل أنا مذنبة وما هي كفارة ذلك؟ إن وجد أفيدوني جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الذي وقع من السائلة هو أنها حملت جهازا من البيت المنزل لقصد الحاجات المنزلية والتنظيف، ثم تأثر جنين لم يظهر لي ما يجب شيئا من الكفارة، لأن هذه أمور عادية، قد يبتلى الإنسان بهذا الشيء في منزله فلا يكون به إن شاء الله شيء من الواجب من جهة الكفارة أو الدية، لأن هذه أمور عادية نرجو أن تكون مطهرة في مثل هذا الأمر. اللهم إلا يكون شيء واضح خطر ثم حماس عليه شيء يعني واضح خطر، فهذا إذا كفرت عن ذلك بصوم شهرين متتابعين، وإذا كانت تحققت أنه بسبب هذا الحمل فهذا فيه احتياط وعمل بما هو أبرأ للذمة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يريبك لا ما لا يريبك، وقوله عليه الصلاة والسلام إن تقشبها فقد استوى على الدين الأرض. أما إذا كان شيئا عادية ولكن أراد الله أنه يكون سببا لهذا الأمر والله لا حرج إن شاء الله ولا كفارة في ذلك إن شاء الله. نعم.
4: هذه الرسالة وردتنا من القنفذة من معهد المعلمين، وباعثها هو أحمد سعيد العمري، يقول في رسالته بعد الشكر والثناء على المتصدين للإجابة على أسئلة المستمعين واستفساراتهم: أرجو من الله ثم منكم توضيح هذه المسألة توضيحا دقيقا، وهي أنه يوجد بقريتنا مسجد جامع، وهذا المسجد واقع وسط المقابر التي تحيط به من الشمال والجنوب، والمسافة بينه وبين الجهة الشمالية مترين وكذلك الجنوبية مترين، وأن تلك المقابر في طريقها للتوسع، كما أن بعض المصلين هداهم الله يجعلون تلك المقابر مواقف لسياراتهم. أخبرونا جزاكم الله عنا كل خير في الحكم في مثل ذلك، ولكم جزيل الشكر والتقدير.
5: الظاهر لا يضر ذلك شيئا، لأن هذا عاد جنيانه في خذه وذان يرسلون حول المساجد فلا يضر ذلك شيئا. المقصود من عدد بعض الناس في بعض البلدان يرسلون حول المساجد لأن أسهل عليهم، إذا خرجوا المسجد دفنوا حول المسجد فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر في صلاة المصلين، لكن إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة دار آخر غير دار المسجد، هذا هو الأحوط والأولى أن يكون ذلك أبعد عن استقبالهم للقبور. أما كان عن يمين المسجد وعن شماله، عن يمين المصلين وعن شماله، فلا يضر ذلك شيئا لأنهم لا يستقبلونها. أما إذا كان في القبلة فالأولى يكون هناك جدار آخر غير جدار المسجد إذا تيسر ذلك، لأن هذا أبعد عن استقبالها وعن شوفة الاستقبال.
4: نعم. لكن بالنسبة لما سأل عنه المستمع هو إيقاف السيارات،
5: تمام إيقاف السيارات فلا يجوز إيقافها على القبور، بل يقول تكون بعيدة عن القبور، تكون في الأراضي السليمة ليس فيها قبور. أما كونه ينتهي من القبور ويقول السيارات على القبور هذا منكر، لا يجوز، بل الواجب أن يبعدوها عن القبور وأن تكون في محلات سليمة ليس فيها قبور.
4: نعم. هذه الرسالة من الجمهورية العراقية ناحية التأميم، يقول مرسلها الطالب صالح عواد خلف: أقرأ القرآن الكريم وبعد عندي بيت أجلس فيه، أقرأ القرآن الكريم وأصلي فيه وبعض الأحيان يصير عندي جنابة، هل يجوز أن أغتسل في هذا البيت وأن البيت متروك فيه كتب دينية وأنا عمري 16 سنة أو أكثر؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. يقول إنه يجلس في بيت غير مسكون ويوجد فيه كتب دينية، وأيضا بعض الأحيان تكون عليه جنابة ويغتسل في هذا البيت الذي فيه كتب الدينية، هل يجوز ذلك؟
5: لا حرج، لا بأس، يغتسل إذا فيه ماء يغتسل له وصل فيه فلا بأس، لأن جعله للمطالعين والمراجعين نوع من الإذن في استعمال الماء في الوضوء والغسل والشرب، لما ترك للمطالعين والمراجعين فيها الكتب هل معنى أنه يتوضا من هذا الماء ويغتسل منه ولا حرج في ذلك. نعم.
4: هذه الرسالة من إحدى السائلات، تقول في رسالتها: أختكم في الإسلام عين ميم زاء، أشكر العاملين على هذا البرنامج والمجيبين على أسئلة المستمعين، وأحيطكم علما بأني امرأة تزوجت ثم طلقني زوجي وأعطاني مهري جنيهات ذهب فأخذه أبوي عندي، وبعد ذلك طلبته فيه فيقول لي لا أعطيك هذا المهر، ثم ترددت عليه وأخيرا قال لي لا أعطيك إياه حتى الموت. وسؤال عن هذا هو: هل تجب عليه زكاة علما هو ليس عني؟
5: ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذه، إذا كانت البنت مستغنية عنه أو كان يقوم بنفقتها فالمال الذي يأخذه والدها لا حرج فيه، وماله ماله حينئذ، لأن الرسول عليه السلام قال: أنت ومالك لأبيه، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أخذته من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فالوالد يأخذ من البنت أو من الذكر الذي هو ولده له أن يأخذ ماله ما لا يضره، إذا أخذ المال لبنته ما لا يضرها أو من مال ابنه ما لا يضره فلا حرج فيه، هذا الصحيح. وإذا كانت هذه البنت يضرها هذا الذهب وهي ضرورة إليه، ففي إمكانها ترفع الأمر للمحكمة والمحكمة تنظر في ذلك. أما إن كانت لا يضرها ذلك لأنها غنية عنه أو لأن والدها يقوم بحالها وينفق عليها أو لأن زوجها يقوم بحالها ولا تساجد على المال فإن والدها لا حرج عليه في ذلك والأولى بها ألا تخاصم. إن يسر ذلك من دون مخاصمة فهذا هو الأولى بالسائلة. وإن كانت هناك حاجة خصومة فالأولى ترك ذلك لأن والدها له حق عظيم وبره واجب ولكم محتاج إلى هذا المال فإذا كان مستغنية عنه أو يمكن أن تستغني عنه فهذا أولى لها وخير لها ألا تخاصم.
6: أيضا هي تقول هل يجوز لي أن أغضب والدي وأخذ هذا المال بالقوة أم لا؟ وقد تفضلتم بالإجابة. طيب هذه الرسالة وردت من عبد اللطيف محمود علي اليماني يسأل عن قطع الشجر الذي على القبور. يقول في رسالته سمعت ناس يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور وأول ما خلق أو أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم ويقرؤون القرآن الكريم ويهدون ثوابه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا يقول سمعت ناس يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور وأول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن الكريم ويهدون ثواب القرآن إلى روح الرسول صلى الله عليه وسلم وللأموات. أفيدونا عن صحة هذا جزاكم الله خيرا.
5: أما ما يقول الناس من أنه خلق من النور على كل الأصل فمن خلق من النور هو ما خلق نور محمد هذه أخبار موضوعة لا أصل ولا أساس لها النبي صلى الله عليه وسلم بل هي موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله خلق من النور لا أصل لها بل خلق من ماء مهين مثل ما خلق الناس الآخرون خلق من ماء عبد الله بن عبد المطلب ومن ماء آمن أمه ولم يخلق من النور ولكن الله جعله نورا عليه الصلاة والسلام جعله سراجا منيرا بما أعطاه الله من الوحي ما أنزل الله من الوحي من القرآن والسنة جعله الله نورا للناس جعل الله سراجا منيرا بالدعوة إلى الله وهي الحق للناس وإنذارهم وتوجيههم إلى الخير فهو نور جاءه بعدما أعطى الله إليه عليه الصلاة والسلام. وإلا فهو بشر من بني آدم خلق من ماء مهين من ماء أبيه وأمه. وأما ما يقوله بعض الناس بعض المخرجين وبعض الصوفية إن خلق من نور أو أن وجه خلقه نور محمد هذه كلها لا أصل لها كلها باطلة والواقع أخبار موضوع على أساس لها. نعم.
6: أيضا يقول لي والدي كنت أجمع هذا الدعاء وأنا أشاهد اللوح المحفوظ. لا أيضا قبله يقول في إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول
5: أو الأموات هذا لا أصل أيضا إهداء القرآن ليس المحفوظ ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم ما خيروا في اتباعهم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطى مثل أجورنا ما فعلنا من خير فله أجورنا لأنه الدال على خير عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام دل على خير فله أجر فاعله فهو الذي دل الأمة على الخير وأرشدهم إلى الخير فإذا قرأ الإنسان أو صلى أو صام أو صدق فالرسول يعطى مثل أجور هؤلاء من أمته لأنه هو الذي دلهم على الخير وأرشدهم إليه عليه الصلاة والسلام. أما أن يقع يهدي له فليس لهذا الأصل ولولا ترك ذلك. اللهم صل على عليه وسلم.
6: اللهم صل على سيدنا رسول الله. أيضا يقول أن
5: لكن الأموات ليس له أصل فلولا ترك ذلك. وبعض العلم يجوز أن يقرأ الإنسان الحزب من القرآن أو الختمة ثم يقول الله جل وعلا لأبي أو لأمي أجاز هذا جمع أهل العلم. وآخرون قالوا ترك ذلك أولى لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فلولا تركه وهذا هو الأرجح. الأرجح أن الأولى ترك تسليم القرآن للناس لأن ليس عليه دليل وليس من فعل السلف الصالح فلولا ترك ذلك. انما جاءت الصدقه عن ميت الدعاء له الحج عنه صوم عنه اذا كان الصوم هذا لا باس به. اما كنت يقرا قراءه ثوب الميت او يصلي هذا لا ليس له اصل معروف فلا يتركه فلا يصلي احد لاحد ولا يقرا احد لاحد هذا هو الافضل هذا هو الاحوط لانه لم يرد عن السلف الصالح وخير في اتباعه وسد على منهاجهم رضي الله عنه.
6: ايضا يقول عبد اللطيف من اليمن ان رجل ألف دعاء ختم القرآن الكريم وقال ولد المؤلف في مقدمة الدعاء قال لي والدي كنت أجمع هذا الدعاء وأنا أشاهد اللوح المحفوظ فما مدى صحة هذا الكلام؟
5: كلا من خلال مخالفين لكن ما هو لا يطلع عند الله سبحانه وتعالى هذا من كلام مخالف الصوفية يلبس مع الناس ويغشوا لهم نسأل الله العافية.
6: نعم أعوذ بالله
5: علم اللوح المحفوظ إلى الله عز وجل
6: نعم
5: وليعله يطلع عليه سبحانه وتعالى.
6: نعم. أيضا سؤاله الأخير يقول يوجد مقابر في اليمن وعلى هذه المقابر أشجار وقد مر عليها مئات السنين لا أحد يأخذ منها لأنهم يدعونها حق الأولياء المقبورين في هذه المقابر، وأنه من أخذ منها تتصور له حنش، يعني يقصد بذلك ثعبان كما يقولون. المطلوب يجوز أو يقول إنه يعضه بنابه وأنه يخرج عليه من هذه الأشجار الذي على القبور، هل هذا صحيح؟ وما مدى صحة قطع الأشجار من على القبور؟ كل هذا لا بأس به، لا بأس يأخذ الأشجار يقطعها، ولا بأس يأخذ من ثمارها كان فيها ثمرة كالسدر ونحوه، ولا بأس يقطعها ويستفيد منها، لأنها من مملوكة لأحد والأشجار من مملوكة لأحد، إنما نمتت على مطر مثلا فلا بأس أن تقطع وانتفع بها، ولكن إذا كان هناك فتنة تقع بها للشيء ينبغي أن لا يقدم على هذا إلا بمشاورة ولاة الأمور حتى لا تقع فتنة بينه وبين الناس، ولاة الأمور لهم التصرف يشاورهم في قطع هذا صحة المسلمين أو الفقراء أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان لا يترتب على قطع فتن ولا قتال ولا شرور وأحب إن شاء يقطعها ليستفيد منها وينتفع بها فلا بأس بذلك. أما قوله أن لحرمة القبور أو لكرامات الأولياء أو لكذا أو لكذا لا أصل له، أو إنما نخذ منها اسم حنش أو كذا، هذا من تلميس الملبسين ولا أصل لهذا الشيء، فلا بأس أن تؤخذ وتقطع ولا بأس أن تكال ثمارها إذا فيها ثمر، ولكن إذا كان قطعها قد يترتب عليه شيء من النزاع بينه وبين الناس أو القتال أو شيء من الفتن فينبغي لها لا يعجل في الأمور حتى يستشير أهل العلم أهل البصيرة أهل الهدى والاستقامة، وحتى يتفق مع ولاة الأمور وأمير البلد أو قاضي البلد حتى يكون هذا على بصيرة وحتى لا تقع فتن بينه وبين الناس.
4: هذه الرسالة وردت من الرياض، حمد محمد الرياض يقول: كنا خلف إمام تقدم بنا ليصلي إلا أنه ارتبك في قراءة القرآن فهرب من أمامنا، هل يتقدم منا أحد أم نقطع الصلاة ونبدأها من جديد وبإمام جديد؟
6: الصواب أن له خيار، الصواب في هذا أن له خيار، إذا فتر الإمام أو أصابه الحدث يعني سبقه الحدث فهم بخيار، إن شاءوا قدموا واحدا منهم كما قدم أحده، إن شاءوا قدموا أحدا وصلى بهم وبنى على الصلاة، وإن شاءوا بدأوها من أولها واستأنفوها من أولها هم بخيار، ولكن الأولى والأفضل أن يقدموا واحدا يكملوا بهم، وأحد القريب من الإمام يقدم ويكملوا بهم الصلاة والحمد لله، هذا هو الأرجح.
4: نعم.
6: ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
4: يعني ولو كان الإمام مهاربا هو.
6: ولو قطعوا إلى عمر رضي الله عنه فاستخلف عبد الرحمن وصلى بهم بقية الصلاة.
4: نعم.
6: عبد الرحمن أو نعم.
4: أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. المحتار خضراء من الشرقية بالطائف، والطالب صالح عواد خرف من العراق، والأخت الإسلام عين ميم زا وتسأل عن مطالبة أبيها بمالها، وأحمد سعيد العملي من القنفلة من معهد المعلمين، وأخيرا حمد محمد من الرياض. استعرضنا ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
7: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات فيها. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بي الطور وكتاب مسطور. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: لما أبصرت الحياة،
2: آمنت بتلك القاعدة: أخرج السفهاء من مجالس الإصلاح. وبعد جهد جهيد لبغية الإصلاح اجتمعوا حتى وصلوا إلى العتبة الأخيرة للصلح، لتتقارب تلك القلوب التي طالت بالبعد والجفاء حتى هدها الألم والعناء. فرأى الجميع بوادر تألف القلوب تلوح وتنكشف. في تلك اللحظات جاء ما يكدر صفو ذلك الجو الذي خيم بالأنس والسعادة، حتى خرج ذلك الأحمق من أحد طرفي القضية، الأحمق الذي قد حرم الحكمة، فقال: لكنهم جرحونا حينما قالوا كذا وكذا، وفعلوا بنا كيت وكيت، ولن نقبل صلحا، بل ولن نسمح، وسنفعل ونفعل ونفعل. المهم أنه أوغر تلك الصدور وشحن تلك النفوس حتى تعسر الصلح وتعذر الوصول إلى نقطة الالتقاء، فاستمر الهجر وضاع منهم الأجر. كم نحتاج في لقاءات الإصلاح أن نختار أهل الحكمة وأصحاب التأني والروية ليكونوا نواة خير للصلح. كم نحتاج في تلك المجالس لأصحاب الحكمة، سواء من أهل وأصحاب القضية أو من المصلحين الوسطاء أنفسهم. الحكمة التي قال الله عنها: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حتى وإن كنت أحد طرفي الموضوع، بل وحتى وإن كنت الذي أوذيت، عليك بالحكمة وبغية الخير في الإصلاح. أرجوك لا يلوح أمام بارق عينيك إلا إرادة الخير لالتئام ذلك الجرح الذي طالما ينزف حتى تألم بأصحابه. لكل المتخاصمين تذكروا: والصلح خير. لكل المصلحين تذكروا: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. ختاما: لما أبصرت الحياة آمنت بتلك القاعدة: أخرج السفهاء من مجالس الإصلاح.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد.

0: النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إخوتي وأحبتي، هذه مواقف من بيت النبوة، أعرض الموقف ونعيشه روحا ونطبقه واقعا ليكون عملا نقتدي به ونورا نهتدي به، ولا شك أنه من قدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم تحكيه عائشة رضي الله عنها، وهو موقف طويل وأحاول أن أختصره في هذه الدقائق، لكنه موقف جميل من بيت النبوة عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعاملنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهن ومع ما يكون من المرأة من الغيرة. عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فيعني جلس عندها أكثر مما يجلس العادة، فسألوا ووجدوا أنها أعطته عسل، فأهدي لها من امرأة يعني عكة من عسل، فهي سقت النبي صلى الله عليه وسلم منه فشربه. عائشة رضي الله عنها عندما عرفت أنها يعني كأنها كما نقول تفوقت حفصة عليهن، فقالت لنحتالن يعني لنعمل حيلة، فأخذت معها من سودة رضي الله عنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا صفية، وبلغتهم أنه لابد أن نحتال، فقالت: نقول إذا جاء الرسول

وسلم يتكلم من إحداهن تقول أكلت مغافير؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سيقول لا، فتقول له يعني فيك ريحة مغافير، فيقول لا، هذا عسل شربته عند حفصة، فقالوا هذا العسل جرست نحله العرفط، أي أن النحلة أو النحل أكل من العرفط، ومن كانت يعني ما يصاب من ريحة أو أكلة المغافير، وهي ليست رائحة جيدة. فاتفقنا الثلاث أن يقولون هذه الكلمة، وبالفعل عائشة وسودة وصفية. أيضا بعدما دار على الثلاثة وكلهم قالوا نفس الكلمة، تقول عادت صفية لما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة ثم سودة ثم صفية، دار إلى حفصة. حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه، يعني كأنها تقول أزيدك من العسل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لي فيه، قال لا حاجة لي فيه. تقول سودة والله لقد حرمناه، فعائشة تقول لسودة أسكتي، فعائشة تقول أسكتي. هنا هذا الموقف يعني هو هنا الحقيقة موقف طبيعي أن يحصل بين الزوجات من غيرة، وما يحدث منهن من أحيانا تؤدي الغيرة إلى بعض الاحتيال. فأن يشبهنا العسل بالمغافير وبهذه الرائحة التي ليست حلوة، من باب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خلنا نقول يعني أنه مثلا قد يكون ندم على أنه أخذ شيء من العسل، أو أنه لذلك هذا اللي حصل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه حفصة العسل مرة أخرى ماذا قال؟ قال لا حاجة لي فيه، لأنه يعني لا حاجة، لأن المغافير يعني هو مثل الصمغ كذا، هو حلو لكن له رائحة كريهة، والنحل أحيانا يقف عليه. فسيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة، من أجل أنه لا يأكل مرة أخرى فيشمون فيه الرائحة الكريهة. ولذلك انظروا إلى سودة عندما قال لا حاجة لي فيه، عرفت أنها أن السبب أنهم حرموه بسبب ما قالوا من الريحة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيه. ولذلك سودة ماذا تقول؟ تقول لقد حرمنا. عائشة حينئذ تقول أسكتي، يعني خلاص حصل الذي يعني حصل، ليس هناك مجال للتعديل، انتهى الأمر. طيب هنا نتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم مقتضى ما يكون من النساء والغيرة، ومع هذا أعرض عن مجادلة أو أعرض عن الأخذ والعطاء في أمر قد يسبب مشكلة أكبر. أيضا لم يذهب إلى حفصة ويقول هذا العسل فيه كذا أو كذا، إنما ترك الأمور وكأنه يعني اكتفى بما شربه وانصرف. أيضا هنا إذا عرفنا هذه الجبلة على الزوج أن يعلم هذا الأمر، وأن هذا الغيرة يعني تدخل في النساء، عليها الصبر. أيضا على المرأة أنها إذا عرفت أنها وقعت في شيء من الغيرة أن تذكر الله وتبعد الشيطان، لأن أحيانا الشيطان يزين لها الفعل، فعليها أن تذكر الله حتى لا يعني تخسر زوجها وتخسر نفسها تخسر صحتها. اليوم الإنسان بعد ما تمر عليه أمور الحياة يأخذ الشيء الطيب والشيء الذي قد يدخل على نفسك شيء من الوهن شيء من التعب فابعد عنه. ولذلك حتى المرأة قد لا يكون الرجل معدد أصلا، لكن المرأة مثلا لديها يعني أخت الزوج والدة الزوج أو العكس من والدة الزوج أو أخت الزوج، فقدر ما يستطيع إنسان أن يدفع هذه الغيرة حتى لا تتمكن من القلوب، ويتمكن من الشيطان أن يعمل الفرقة بين الأسرة، وهذا هو عهد الشيطان أنه يحرش بين الأسر. فلذلك ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بيان أن الغيرة موجودة، وهذا هو الواضح تعامل الرسول، الغيرة موجودة والرجل يصبر
وعلى المرأة أنها أيضا تخفف من هذه الغيرة حتى لا تدخل البيوت في إشكاليات. وهذا موقف من داخل البيت ورووه النساء، وعائشة كانت صادقة وهي تنقل الخبر كاملا، ولكن تبين لنا هذا مقتضى حال النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع البيوت دوما في خير، وأن يجمع الأسر دوما على خير. وإلى موقف جديد، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: أيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن. ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
5: فيصل بن جذيان العتيبي.
3: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

0: كسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبره.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث في صحيح البخاري. الله سبحانه وتعالى حليم رحيم بعباده، يحب لهم الخير. وفي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الله به خيرا عظيما ونفعا كثيرا يفقهه في الدين، فيمنحه العلم الشرعي الذي لا يدانيه خير في هذا الوجود في فضله وشرفه وعلو درجته، لأنه ميراث الأنبياء الذي لم يورثوا غيره. وجاء قوله خيرا نكرة ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم أيضا، لأن المقام يقتضيه. قضى الله أنه لا مساواة بين من علم ومن لم يعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وفي العلم رفعة لأهله عند الله تبارك وتعالى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهنيئا لأهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. صححه الألباني رحمه الله. وفي الحديث فضل العلم وفضل تعلمه، وأن العلم الشرعي أشرف العلوم إطلاقا لعلاقته بالله عز وجل. وفيه أن الفقه في الدين من علامات خيرية المسلم. كن عالما في الناس أو متعلما أو سامعا فالعلم ثوب فخاري. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: ثمرات الأوراق مما رق وراء وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بالقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نحمل لكم فيها مجموعة من الأوراق، سنعيش مع لفتات جميلة ورائعة في بعض الأذكار النبوية. سنتحدث عن شيء يجلب الراحة إذا بحث الإنسان أحيانا عن موضوع يجلب الراحة، سنعطيه شيئا يجلب له الراحة. ربما أيضا سنتحدث عن فائدة لغوية. كل هذه المحاور وغيرها نطرحها على ضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنة. حياك الله أستاذنا.
5: سلمك الله وعافاك
4: أستاذ محمد. خلينا اليوم حقيقة نتكلم عن لا تتركوا كل يوم هذه المئات.
5: نعم.
4: مش نقصد بها؟
5: فيه سلمك الله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه هناك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أذكار مقيدة بمئة مرة، سأذكر منها أربع أذكار. وأنا أنصح نفسي وكل من يسمع كلامي أن لا يتركها أبدا، وإن شاء فليزد
4: مصاحبة له في يومه.
5: نعم نعم، خاصة مع بداية الصباح، لأن من قالها في بداية الصباح فهو أكثر أجرا وأكثر حفظا. الذكر الأول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. ما ثوابه؟ أنا ودي أي واحد يسمع هذا الكلام يركز شوي، لأنه عظيم جدا. ثوابه كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان كمن اعتق 10 رقاب.
4: الله.
5: الرقبة الواحدة
4: كم
5: اعتاق الرقبة الواحدة فيها أجر عظيم جدا، فمن اعتقها كان فكاكا له بكل عضو منها بعضو منه من النار.
4: الرقبة الواحدة.
5: الواحدة.
4: الله.
5: فكيف بعشر؟ فكيف بعشر كل يوم طول الدهر؟ يعني تقدم على الله وأنت على خير عظيم جدا.
4: أكبر.
5: هذا أول ثواب. الثواب الثاني قال: ويكتب لمن قاله 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، ويكون ذلك حرزا له، يعني حفظا له وحجابا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي من الصباح إلى المغرب. قال صلى الله عليه وسلم: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثل ذلك. وقال وزاد عليه. فالمسألة ترى سهلة جدا، يعني من جربها وجد أنها تقال من 6 إلى 10 دقائق، والذي يستعمل العداد يجد أنها أسهل بكثير جدا. وبعض الناس يتحرج من العداد، يقول إنه بدعة، ولكن والله الحمد ليس ببدعة. وممن يرى أنه ليس ببدعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام في هذا العصر الشيخ بن باز رحمه الله، يرون أن هذا سائغ
4: العداد، سواء الجهاز هذا الصغير أو السبحة.
5: إيه نعم، لأن بعض السلف ورد عنهم أنهم كانوا يسبحون الله بالنوى وبالخرز ليساعدوا أنفسهم على ضبط العد.
4: جميل.
5: لكن من استطاع أن يعقدها بيده فهذا أفضل. الذكر الثاني:
4: لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يأتي أحد
5: بأفضل منه إلا من قال مثله وزاد عليه.
4: الله.
5: واحد قالها أكثر من 100.
4: يا سلام.
5: أنا من هذا المنبر الكريم في هذا البلد الكريم أنصح كل أخ وأخت من إخواننا وأخواتنا في الله أن يقولوها كل يوم.
4: يا سلام.
5: إذا استطعت بعد الفجر الحمد لله، بعد في أول الصباح عند ذهابك إلى الدوام، بعد الظهر، بعد العصر، إلى المساء، بمكانك أن تقول.
4: وأنا أرجو من الله أستاذ محمد أنه سبحان الله ما الحين يقول لك إذا كررت شيء من الأشياء يرسخ في ذهنك مع التنسى ويصير لاصق مع التكرار.
5: نعم.
4: فأرجو من الله أن الإنسان الذي يلتزمها طيلة الدهر أن الله يختم له بها، لأن ستصبح في وجدانه وفي كيانه.
5: نعم نعم. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.
4: نسأل
5: الله من فضله. هذا هو أول 100 نتكلم عنها، وهي الأصعب.
4: جميل.
5: أصعب يعني أنها تأخذ وقت.
4: جميل. هذا التدرج ننزل شوي.
5: ننزل الأسهل منها. سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة. هذه سهلة، تأخذ دقيقتين فقط. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
4: يا الله.
5: يقولها الإنسان وفي نيته أن يكفر الله سيئاته وذنوبه وخطاياه ويبشر بالخير.
4: الله أكبر.
5: الثالثة: سبحان الله فقط، وهذه أسهل أيضا.
4: سبحان الله.
5: سبحان الله فقط. نعم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قيل له: كيف يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب الله له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. فضل الله عز وجل واسع. فإذا قلت هذه 100 ثم هذه 100 ثم هذه 100، هذه 300 جميلات
4: وتحرص عليها في يومك
5: وليلة. وتحرص. نعم. ما يمر عليك أيضا فيه 100 رأبعة، سأختم بها كلامي.
4: جميل.
5: النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب له يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة. فإن شئت فقل أستغفر الله 100 مرة، وإن شئت، وهذا الذي أنا أفضله لنفسي لأن المعنى يكون حاضرا، تقول: اللهم اغفر لي،
4: اللهم اغفر لي،
5: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وتستحضر ذنوبك وتقصيرك وضعفك.
4: يا سلام.
5: هذا هو الاستغفار. كلمة
4: وهي تربية للقلب أصلا.
5: نعم. دائما تكون مع الله دائما.
4: طب على ذكر هذه الحين، بعض الناس يقول: طيب أنا أستغفر بس بعدين أخطئ. طيب كيف أقول استغفر؟ طيب أضحك على نفسي أنا طيب، ويبدأ الشيطان
5: هذا الحسن البصري قيل له نفس الكلام قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا. الشيطان يتمنى أن هذا الشعور يتملكك
4: فتترك الاستغفار،
5: لكي تترك الاستغفار فتضل وتزل. لكن أكثر من الاستغفار، أولا يغفر لك، ثانيا مع الوقت بإذن الله تترك المعاصي،
4: تتهذب النفس.
5: نعم بإذن الله. فأنا أقول الاستغفار في كل يوم 100 مرة على الأقل ضروري جدا، ومن صيغه اللهم اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وتب علي، أو أستغفر الله وأنت تعلم معنى أستغفر الله، يعني أطلب مغفرة الله. كل هذا استغفار، كل يوم 100 على الأقل باستحضار تتطهر بها.
4: الحين يمكن هذه كل الأربعة اللي ذكرتها، أتوقع الإنسان اليوم زحمة المواصلات والطرق، لو الإنسان هو في سيارته حط نفسه يعني خلينا نقول 10 دقائق أو أقل ممكن ينجزها كلها.
5: الله أكبر، هذا كلام صحيح جدا، وكثير من الذين جربوا الذكر في السيارة شعروا بأن المشاوير الطويلة خلاص ما عاد هي بشاقة،
4: ولو بده ينزل لأنه فرصة خلوة،
5: فرصة. وكلما ازداد الإنسان ذكرا كلما زاد إقبالا وانشرح صدره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
4: قد ينسان يعني إنسان يشعر في بداية ما يقولها أنها أنه وقتها طويل وصعب، لكن ألا تشعر أستاذ محمد أنه ممكن سبحان الله تلين على على على لساني فيشعر بنوع من المتعة ولا يشعر بالوقت فيها مع مع مع التكرار؟
5: هذا لا شك فيه أبدا. الإنسان في البدايات، الآن لو تدخل نادي رياضي في أول الأيام
4: أول أسبوع تقول يا الله الخرج،
5: تتعب وعضلاتك تتوتر ويكون في آلام، ثم بعد مدة من الزمان كما جرب بعض الناس لا يستطيع أن يعيش بدون النادي الرياضي. فهذا أعظم منه وأقرب للقلب والنفس. ما تعود إنسان على الذكر إلا جرى على لسانه بكل سهولة وأيضا بكل حب، يكون الإنسان راغب جدا في أن يذكر الله عز وجل وأن يتصل به بهذه الكلمات الطيبة.
4: كيف لو الإنسان صباح مع عياله رايح الدوام ولا يوصلوا مدارس وهم يشاهدون أبوهم يحرص كل يوم على مثلا أوراد معينة؟
5: والله أنا سمعت ناس وقرأت ناس أيضا في تويتر وفي غيره يقولون إننا حفظنا الأذكار أو تعودنا على الأذكار بسبب تكرار والدتي أو أمي أو كذا.
4: يا سلام.
5: فهي خير عظيم جدا، أنت تقدمه لنفسك، تقدمه لأولادك، تقدمه لمن حولك، أيضا زملائك يتأثرون فيك.
4: صح.
5: والإنسان يحسن النية ويبشر بالخير.
4: يا سلام. دعني أنتقل وإياك إلى أشير إلى إلى إلى حاجة تكلمت عنها في إحدى الحلقات الماضية، وهي موضوع الحوسلة.
5: نعم.
4: وهي قلت أنه تحويل الإنسان إلى إلى إلى وسيلة.
5: نعم.
4: هذا ماذا يسمى في في في اللغة؟
5: ما شاء الله عليك. أقول متذكر لي بعض
4: الحوسلة،
5: الأشياء التي قيلت في حلقات ماضية. أحسن الله إليك. هذا يسمى في اللغة بالنحت.
4: النحت.
5: أي نعم، النحت. النحت معروف.
4: الرسامين عندهم نحت.
5: أي نعم، الرسامين والنجارين عندهم نحت.
4: نحتي.
5: زين، عندنا أيضا في اللغة نحت.
4: أهل اللغة نحت.
5: وهو أن نأخذ من الكلمة هذه شوي ونأخذ من الكلمة الثانية شوي وندمج كلمتين في بعض وتكون كلمة واحدة جميلة معبرة.
4: يا سلام.
5: فمنها أشهر كلمة في النحت تقريبا البسملة.
4: البسملة.
5: ما هي البسملة؟
4: بسم الله الرحمن،
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: طيب كيف نحتت؟
5: نحتت، أخذ الباء من بسم الله، السين من ثم في اللام في الأخير من كلمة الله عز وجل من لفظ الجلالة، فسميت البسملة. الحمدلة أيضا مأخوذة
4: من الحمد لله،
5: من الحمد لله. الحوقلة من إيش؟
4: لا حول ولا قوة،
5: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله نحت.
4: والحوسلة،
5: والحوسلة التي ذكرناها في حلقة ماضية هي تحويل الإنسان إلى وسيلة، وهذه أظن أن الذي سكها ويعني قالها هو عبد الوهاب المسيري، وقد يكون نقلها عن غيره، لكن هو يكررها كثيرا في كتبه.
4: هذا يدل على يعني عبقرية علماء اللغة عندنا.
5: نعم، يعني اللغة ترى فيها جمال وفيها حلاوة وفيها أنس.
4: وانت وعدتنا إن شاء الله نطعم الحلقات بملح
5: إن شاء الله، سيكون بإذن الله. فيه نحت آخر ذكره الرجل الذي توفي قبل سنة، العالم الهندي اسمه فاء عبد الرحيم.
4: فاء اسمه فاء.
5: إيه نعم، هو يختصر اسمه بفاء لأنه اسم هندي
4: طويل،
5: طويل شوي
4: وكان مركب.
5: إيه، فالآن مشهور هذا الأستاذ الدكتور رحمه الله، توفي عمره 90 سنة أكثر. اسمه فاء عبد الرحيم. له هو يعرف هو في مجمع الملك فهد في
4: طباعة المصحف،
5: طباعة المصحف. عالم يتقن أو يلم ب14 لغة.
4: لا إله.
5: وله كتاب اسمه الدخيل في اللغة العربية.
4: الدخيل.
5: إيه نعم. دخيل في اللغة العربية.
4: تحدث عن الكلمات اللي دخلت
5: في التي دخلت في العربية، وأيضا حقق كتاب الجواليقي أو ابن الجواليقي، ورجل عالم حقيقة. فقرأت له أيضا يقول هناك نحت آخر أو أني
4: لا نوع من النحت، خلينا نقول نحت جديد ولا نوع إيه؟
5: أظن أنني قرأت له هو أو غيره، لكن هذا كلام صحيح. يقول نحت آخر ليس من مجموع كلمتين، وإنما هو من أوائل حروف كل كلمة، وهذا شائع في اللغة الإنجليزية. ومن أشهر ذلك الآن ماذا تسمى أمريكا؟
4: تسمى
5: USA. نعم. UK هذه المملكة المتحدة. عندنا الآن بما أننا في وزارة الإعلام، وكالة الأنباء السعودية اسمها واس. واس لأنها أخذت
4: من
5: إيه نعم. فهذا نوع من فيه

0: أديبا جميلا منطقيا، يعني يعرف علم المنطق، فكان مجيدا لعلم المنطق، ولذلك أطلق عليه العلماء بما أنه شاعر كاتب مدري إيش سموه كشاجم. هذا النوع من النحت يسمى النحت الطرفي، وذكرت لك فاء عبد الرحيم أظنه سماه إيه، أيضا هو نحت، تذكرت الآن،
1: ايه
0: نحت نحتا آخر فسماه النحت
1: النحت. ايوه
0: وهي كلمة نحتها من كلمة النحت الطرفي، فهي نحت من نحت،
1: النحت.
0: وهذه
1: شفت
0: تحتاج إلى تركيز عشان
1: ايه
0: تفهم هذه
1: شفت
0: اللطيفة.
1: ايش اسمه هذا؟ كناشد ولا كناشب؟
0: كشاجم.
1: كشاجب.
0: إيه
1: انا احيانا ذكرتني انه بعض الناس احيانا تجي معه في في في في مؤتمر ولا في شيء تقدمه، تقول له عطني التايتل حقك بعرفك،
0: نعم.
1: يحط لك 20 حاجه، وعضو مدري وش ومدري وش، فيبغى نسوي لك كشاجم. نقول معاكم كشاجم.
0: وتختصر.
1: طيب خلينا الفاصل يسير ثم نعود اليك.
2: من ثمار اشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص واخبار وخواطر وانظار، من فرائد الفوائد واطايب المواد، ثمرات الاوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث واياكم في هذه الحلقه في برنامجكم ثمرات الأوراق. تحدثنا في الجزء الأول من هذه الحلقة عن بعض فضائل الذكر، وخصوصا كما عنونا لها لا تتركوا كل يوم هذه المئات، ثم عرجنا على موضوع مهم وهو استدراك لحلقة سابقة، لأن ضيفنا كل ما قدرنا أنه نغرف منه من هنا ولا من هنا ما راح نوفره طبعا. تحدثنا عن الحوسلة وماذا هذه المفهوم، ماذا يسمى في اللغة. احنا قلنا في بداية الحلقة انه راح نتكلم عن شيء يريح، والناس اليوم تبحث عن، يقول بالله ريحني، قول لي شيء يريحني.
0: الذي امامي الان يعني عنونت له في كتاب لي بعنوان البكاء يريح.
1: البكاء يريح.
0: اي نعم.
1: ايش رايك يا خالد؟
0: طبعا في الغالب ان مثل هذه الاشياء اخذها من كتب التاريخ والادب والتراجم، لأن هذه جميلة، تربطنا بسلفنا وتخبرنا أن كثيرا من المعاني الجميلة مطروقة عند أسلافنا، ليست فقط في علم النفس الحديث أو ما أشبه ذلك،
1: بل هي تفتح لنا نافذة لننظر إلى إلى إلى تراثنا من زاوية أخرى.
0: نعم.
1: يعني لا احنا فقط لا نريد، جميل أنك تعطي هذه الصورة
0: نعم.
1: الواسعة.
0: يعني أسلافنا ليسوا فقط كانوا مثلا علماء شرعيين محدثين، لم يكونوا فقط محدثين أو مفسرين على جلالة ذلك، كانوا عندهم جميع التخصصات حاضرة، المعارف حاضرة، الخبرات حاضرة، فيا حبذا أن نشعر أبناءنا وبناتنا بقيمة أولئك الأسلاف الأفاضل رضي الله عنهم ورحمهم.
1: آمين.
0: في ترجمة الإمام أبي بكر بن عياش، وهو من كبار المقرئين، سآتي بعد قليل على شيء من ترجمته. هذا أبو بكر بن عياش يقول: كنت
1: هو مقرئ ومحدث.
0: مقرئ ومحدث، وبعد أن أقص الخبر سأذكر لكم شيئا ربما يكون جديدا على بعض المستمعين.
1: جميل.
0: نعم. يقول: كنت وأنا شاب إذا أصابتني مصيبة تصبرت لها ورددت البكاء عن نفسي، وهذا يفعله كثير من الرجال.
1: بل الحين جزء من الثقافة يقول لا تبكي.
0: اي نعم، الرجل ما يبكي.
1: ما يبكي.
0: اي نعم. يقول: فكان ذلك يوجعني ويزيدني ألما. يقول ليت اني بكيت وريحت نفسي.
1: فضفضت.
0: اي لكن مثل ما تفضلت قبل قليل الرجال ما يبكي,
1: ما يبكي.
0: الى اخره يعني. يقول: وفي يوم من الايام.
1: ولا شافوك بكيت هاشوا علي. ماشي.
0: يقول: وفي يوم من الايام رأيت أعرابيا واقفا وقد اجتمع الناس حوله، وإذا هو ينشد بيتين.
1: يا زين العرب لا انشدوا.
0: أي يعني أحيانا تكون منهم الحكمة الفريدة.
1: يا سلام.
0: يقول: خليلي يعوج من صدور الرواحل،
1: الله،
0: بجمهور حزوى وابكيا في المنازل، لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجي البلابل.
1: ترجم لهم طبعا، لازم ترجم لهم المستمع.
0: أي نعم. هو الشاهد قوله أي. شاهد قوله: لعل انحدار الدمع يعقب راحة.
1: الله.
0: يقول: هذا الدمع إذا نزل أنا أرتاح بعد أيه. الهم الذي أنا فيه أو الحزن الذي أنا...
1: كان الدمع يبرد
0: أيه
1: تلك الحرارة التي
0: يقول: فسألت عن هذا الشيء. يقول أبو بكر بن عياش
1: كأنه

0: أجب وأحدث شيئا في
1: أي
0: نفسي.
1: نعم، شاب وذكي محدث ومقرئ يقول: وكنت يعني تمر علي هموم، سمعت هالبيت عجبني فسألت عنه من هذا الشاعر، ففوجئ بأنه شاعر كبير جدا وهو ذو الرمة، وهو مشهور جدا من أشهر شعراء العرب. قال أبو بكر بن عياش: فأصابتني بعد ذلك مصائب، فكنت أبكي منها فأجد بعد البكاء راحة،
0: الله الله،
1: وأقول سبحان الله ما أبصر هذا الأعرابي وما أعلمه.
0: يا سلام،
1: هذه يعني اجتماعيا أو نفسيا مفيدة جدا، وأنا سقتها من باب يعني الترويح وذكر الطرف التاريخية والأدبية، ولكن أيضا لها فائدة نفسية. دعني أعود
0: لكن
1: إلى
0: قبل أبو بكر بن عياش.
1: أبي بكر، نعم.
0: يعني قد يتصور البعض أن هذه يعني فائدة ذو الرمة،
1: نعم،
0: لكن موضوع البكاء لو كنا نظرنا له في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل كان حاضرا؟ بمعنى هل كان الرسول يحزن ويعبر أو يترجم حزنه بدمعات
1: اللهم صل
0: تنحدر على خديه عليه؟
1: يعني
0: الصلاة.
1: أشهر ما ورد في ذلك لما جاءوا بإبراهيم، أو أيضا جاءوا بنت له صلى الله عليه وسلم، ونفسه تقعقع فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل من اللي كان عندهم بقايا من الجفاء، شدة يعني الغلظة وليس جفاء الإيمان، فقال له: تبكي يا رسول الله؟ لأن العرب حتى أشد منا بكثير يعني في هذا المجال،
0: تجلدي
1: جدا، وتجلدي للشامتين أريهم وأني لريب الدهر لا أتضعضع. قال له: تبكي يا رسول الله؟ قال: نعم، إنها رحمة،
0: الله،
1: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
0: يا سلام.
1: النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء التي بعثها في قلوب أمته التوازن في الشخصية.
0: يا حلو، يا سلام.
1: التوازن في الشخصية، لا تقول أنا ما أبكي، لا أنا أبكي، لكن أيضا أنا قدر المستطاع أبعد عن نفسي الأحزان، لا مثلا أقع فيما يتعلق بلطم بشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعاء الجاهلية وما أشبه ذلك.
0: جميل، نعود إلى أبو بكر بن عياش.
1: أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى من كبار الأئمة في التاريخ. أما في الحديث فهو محدث معروف، وبعضهم يوثقه وبعضهم يقول إنه يعني أقل ضبطا، وهذا ليس مهما، لكن عظمة هذا الرجل في باب القراءات. الآن نحن مثلا في السعودية وفي مصر وفي كثير من بلاد العالم الإسلامي يقرؤون بقراءة عاصم. عاصم له راويان، حفص وهو الأشهر،
0: الأشهر،
1: والثاني شعبة.
0: شعبة،
1: من هو شعبة؟ هو هذا رفيقنا،
0: شعبة،
1: أبو بكر،
0: هو أبو بكر بن عياش،
1: ابن عياش، نعم. فشعبة قراءة،
0: شعبة هذه كنية ولا لقب؟
1: هذا اسمها، والكنية أبو بكر بن عياش. فأبو بكر بن عياش وهو شعبة هو صاحب الرواية، ولذلك الآن الذي يريد أن يقرأ القرآن برواية حفص عن عاصم له أن يقرأ بذلك. لو قال لك شيخك: لا، أحسن أنك تقرأ علي عاصم براويه حفص وشعبة، فإنك ستأتي إلى ألفاظ يسيرة وتغيرها لتكون قد قرأت بحفص وشعبة. مثلا تقول: والله رؤوف رحيم. هذه قراءة، هذه رواية حفص. شعبة ما يقول رؤوف، وإنما يقول: والله رؤوف،
0: رؤوف،
1: رؤوف،
0: سبحان الله،
1: بدل رؤوف، رؤوف. ويعني مثلا زكريا ما يقول زكريا، وإنما يقول زكرياء وزكرياء إذ نادى ربه مثلا، فيمدها ويجعلها مدا متصلا وما أشبه ذلك. يعني هي خلافات يسيرة، لكن قراءة شعبة مشهورة، وهي قرينة وقسيمة ومشاكلة لقراءة حفص. فأنا من خلال هذه، شوف، أنا وأنت وكل واحد يحب الخير لنفسه ولأمته وللناشئة بالذات، المفروض يربط الموضوعات بعضها، يربط الموضوعات بعضها ببعض، لأن هذا الربط يجعلنا نتكلم أحيانا في الأدب ثم نربط به القراءات، نربط به علم الحديث، فتكون ثقافتنا إن شاء الله يعني أوسع وأكثر يعني قيمة.
0: قراءة شعبة وين يقرأ فيها اليوم يعني؟
1: هي الحقيقة هي قراءة عاصم. فعاصم له راويان، حفص وهو المشهور جدا، وشعبة أقل منها شهرة ولكنها داخلة في قراءة عاصم. وكثير من مشايخنا الذين قرأوا على شيوخهم بحفص أضافوا إليها شعبة. يقول قرأت قراءة عاصم براويه حفص وشعبة.
0: جميل. أنا شاكر لك أستاذنا الأستاذ محمد المهنة على هذا التطواف الجميل وهذه الأوراق أو ثمرات هذه الأوراق التي قلبناها وإياك سويا. إن شاء الله نلتقي بك في حلقة قادمة
1: إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير يا شيخ طلال.
0: شكرا لخالد بلقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، نلقاكم في حلقة قادمة.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829935999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

العذاب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري

0: الأربعون النووية
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الكهف من السور المئين التي تزيد آياتها على 100 آية، وهي من أوائل السور نزولا، وتمتاز آيات سورة الكهف بقوة ألفاظها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 19 وهي قوله تعالى:
3: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ بورقكم، فيقرأ بكسر الراء هكذا بورقكم، والورق هو الفضة. والمقصود بالآية: فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية إلى مدينتنا فلينظر أي أهل المدينة أحل وأطيب طعاما. ومن الخطأ قراءته بفتح الراء هكذا بورقكم، والورق هو ورق الشجر ونحوه. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ وليتلطف، فيقرأ بسكون اللام وسكون الفاء هكذا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فاللام في وليتلطف لام الأمر، والفعل المضارع يتلطف مجزوم بالسكون الظاهر على آخره وهو الفاء. ومن الخطأ قراءتهم بكسر اللام وفتح الفاء هكذا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.
1: وأن أتلو القرآن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. رواه البخاري ومسلم ولفظه: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى كعبيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب، ومنهم من قد اغتمر. رواه أحمد والبزار ورواته رواة الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا الذي له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. رواه الطبراني بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. رواه مسلم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. رواه مسلم. وفي رواية له: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، وهجر ومكة. رواه البخاري ومسلم في حديث، وابن ماجه مختصرا، إلا أنه قال: لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون، آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

التي فخذه نظما مختصر يحوي بديعات الدرر. يا كل داع أخلصي في كل فعل واحرصي.

واثبت على الحق كما ترى كبار العلماء، واعزف عن الأهواء واحرص على الصفاء، وكن علي الهمة كيما تفيد الأمة، وكن عفيفا معرضا لا ترجو قوما عرضا.

فاسدا إن كنت فذا راشدا وزر أخاك واستشر ولا عليك تقتصر واحرص على الوقت فلا تدعه يمضي هملا وإن حملت دعوة كل الأنام قدوة.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزاً كبيراً من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعاً طيباً. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. في كل آية نور ورحمة،

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مالك بن عمرو القشيري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله. زاد في رواية: وأسحقه. رواه أحمد من طرق أحدها حسن. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ولفظه قالت: قدمت علي أمي راغبة في عهد قريب وهي راغمة مشركة، فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغمة مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. راغبة أي طامعة فيما عندي، وراغمة أي كارهة للإسلام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه الترمذي ورجح وقفه، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة إلا أنه قال: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. ورواه البزار من حديث عبد الله بن عمر أو ابن عمرو، ولا يحضرني أيهما، ولفظه قال: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. رواه الترمذي واللفظ له، وابن حبان في صحيحه والحاكم، إلا أنهما قال: هل لك والدان بالتثنية، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وزاد في آخره: قال الرجل: ما أكثر هذا يا رسول الله وأطيبه. قال:

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: كان شعيب عليه الصلاة والسلام خطيبا مفوها، ولذلك يسمونه خطيب الأنبياء. وأسلوبه في الدعوة وحديثه لقومه منهج للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في التفنن في الدعوة وانتقال عبارات في الخطب وانتقال عبارات المناسبة في الوعظ. وكان أسلوب شعيب عليه الصلاة والسلام أسلوبا مميزا. جاء شعيب عليه الصلاة والسلام إلى قومه فركز على مسألتين: المسألة العقدية وهي التوحيد، وهذا سائر الأنبياء كانوا يركزون عليه، والجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي. كان الغش التجاري منتشرا في قوم شعيب، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا دعاة إلى التوحيد، ولكنهم دعاة أيضا إلى الإصلاح الاقتصادي وإلى العدالة الاجتماعية وإلى التوزيع الصحيح للاقتصاد والثروة.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومع قصة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام. ما جريمة قومه؟ ماذا فعلوا معه؟ كيف كان عذابهم؟ ومع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: فضيلة الدكتور، لو نأخذ نبذة عن قوم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شعيب عليه الصلاة والسلام يعده العلماء أحد الأنبياء الذين بعثوا إلى العرب، فيعدون منهم صالح وهود وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون هؤلاء الأنبياء الأربعة عرب، وبقية الأنبياء يرون أنهم لم يكونوا من العرب. وهذه مسألة فيها نقاش أيضا، في أن إبراهيم ونوح تحدثنا أنهم كانت أسماءهم عربية. فشعيب عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه أهل مدين، ومدين هي مدينة تقع في شمال المملكة العربية السعودية اليوم، وهي يعني أقرب ما تكون إلى مدينة تبوك اليوم. مدينة تبوك مدينة معروفة في شمال المملكة العربية السعودية، قريب منها منطقة مدينة مدين.
1: معروفة لها آثار، لها معالم،
0: يعني اليوم يعني هي ما زالت معروفة إلى اليوم، ولكنها ليست مأهولة كما كانت قديما. يعني أصبحت الحاضرة هي مدينة تبوك، وأصبحت مدين يعني جانبية
1: مهجورة
0: تقريبا. فمدين هذه المدينة التي أيضا التي هرب إليها موسى عليه الصلاة والسلام عندما قتل القبطي ففر من مصر. قال الله سبحانه وتعالى: فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فمدين هذه هي المدينة التي بعث شعيب عليه الصلاة والسلام فيها، وأرسل إلى قومه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كانت هذه هي الدعوة الرئيسية في قضية الشرك، دعوتهم إلى التوحيد. المسألة الثانية التي كانت ظاهرة في قوم شعيب دكتور حذيفة هي مسألة الغش والتطفيف والظلم الاقتصادي، وكانوا أهل تجارة وأهل معاملات مالية، وكان فيهم شاع فيهم بخس والظلم والغش
1: على طريق بلاد الشام، يعني كان العرب يمرون به.
0: بالضبط، نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع كثيرة من قصة يعني شعيب عليه الصلاة والسلام، يعني لو تتأمل في حواراته في قوله سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه مسألة
1: التوحيد.
0: ثم انتقل إلى موضوع القضية الاقتصادية، قال: لا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير.
1: المكيال لوزن الأحجام،
0: المكيال لأوزان الأشياء مثل الحب ومثل الحبوب وأنواع الحبوب، نعم. والميزان ما يوزن به مثل الذهب والثقل، نعم. قال: إني أراكم بخير، يعني وضعكم الاقتصادي ممتاز جدا، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
1: جميل.
0: ويا قومي،
1: يعني لستم بحاجة للغش. سبحان
0: الله. نعم. ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا
1: تعثوا، تنقصوا،
0: تنقصوا، نعم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: تعثوا،
0: يعني لا تفسدوا في الأرض، يعني تعثوا في الأرض أي تشيعوا الفساد في الأرض بهذا الصنيع الذي تصنعونه.
1: جميل.
0: وواضح أن كان هذا الغش الاقتصادي ظاهرا. قد يكون من ضمن تعاملاتهم الربا، لكنه لم يحدد هنا، لكن الذي يحدد هنا هو التطفيف والبخس والغش وبخس الناس. نعم
1: الآن في عصرنا اللعب بالمواصفات
0: بالضبط. نعم هذا كله يدخل في البخس ويدخل في التطفيف. قال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني الله قد أمهلكم بما فيه الكفاية فاتقوا الله وعودوا إلى دينكم.
1: سبحان الله وما أنا يعني لو توقفنا هنا لحظة يعني الطمع، يعني حدثني أحد الأشخاص رجل عنده معمل للأدوية.
0: نعم
1: ومعروف يعني الدواء المادة الفاعلة قليلة ولها سواغ مادة متحللة.
0: نعم
1: فكان نوع من المراهم يوضع عليه الفازلين، والفازلين رخيص جدا بينما المرهم غالي. فحدثني هذا الشخص قال رأيت صاحب المعمل مع أنه ما شاء الله أمواله
0: كبيرة
1: جدا يأخذ من الفازلين بالسطل ويضع فوق الخلطة فوق المعايير. نعم طمع وجشع صدق. يعني قال والله أنا استغربت وأخبرته هكذا يخرب ويقل يعني المادة الدوائية.
0: صدق صح.
1: قال لا عليك اذهب كذا، الطمع عجيب.
0: هو نفس ما وقع مع تلك المرأة عندما كانت تخلط اللبن بالماء.
1: سبحان الله.
0: أي نعم حتى يزيد. ونفس القضية الغش هو الغش
1: سبحان الله.
0: في قديم الزمان وفي حديثه. اليوم ربما تنوعت وسائل الغش والتدليس وهذا التجاري. فقال وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يعني كان مصليا كان عابدا، فهم أولا يناقشون في التوحيد، يعني نترك الشرك الذي نحن عليه ونترك ما كان يعبده آباؤنا.
1: لماذا هنا قالوا أصلواتك ولم يقولوا أربك؟
0: نعم هنا يبدو والله أعلم أنها كانت ظاهرة عناية شعيب بالصلاة، فجعلوا يعني كأنهم اختصروا ديانته التي يدعو إليها في الصلاة
1: سبحان الله.
0: لكثرة محافظته عليها. وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. هذا النقطة الأولى اللي هو
1: يعني
0: التوحيد،
1: ثمرة هذه الصلوات والتعبدات.
0: أحسنت. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يعني هو قضية أنك تنهانا عن البخس ويعني تأمرنا بالتدقيق والعدل في يعني هذا دينك هذا. فهم يعني اختصروا في هذا الجانبين، في الجانب التوحيد وجانب الإصلاح الاقتصادي. إنك لأنت الحليم الرشيد، يسخرون منه. يعني هنا هذا المدح والمراد به الذم. إنك لأنت الحليم الرشيد.
1: يعني أنت عاقل وتقول شيء عجيب.
0: بالضبط. أيوة بالضبط. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا جايكم ببينة، أنا جايكم بما يثبت صدقي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا لا أنهاكم عن الغش وأمارسه. أنا لا أنهاكم عن التوحيد، وأنا لا أنهاكم عن الشرك، وأنا كما تلاحظون. ولذلك يسمون شعيب عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء. كانت مجادلته لقومه من أجمل المجادلة ومن أجمل الحجج، وفي قوله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذه عبارات يعني أثرت عن شعيب عليه الصلاة والسلام. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومن اللطائف التوفيق لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه الآية، لم يذكر التوفيق في القرآن الكريم إلا في قصة شعيب.
1: عجيب.
0: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فهو عزيز. ايضا قال ولا مدني اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله.
1: ما هي دلالته هنا دلاله التوفيق بسياق هذه الايات؟
0: يعني التوفيق يعني عزيز والموفقون قليلون. قد يكون هذا من دلالات لم تفرد الا مره. ايضا وصف اصحاب مدين بانهم اصحاب الايكه. كان هناك شجره ضخمه مثل هذه الاشجار التي وراءنا دكتور، شجره ضخمه تسمى الايكه، وكانوا يعني يتعبدون
1: عنها. يعني هي الشجرة اسمها الأيكة أم نوع الأشجار؟
0: لا شجرة الأيك. ضخمة تسمى الأيكة. وكانوا يعني يتعبدون عندها.
1: ليست نوع من أنواع الأشجار.
0: لا الأيكة هي الشجرة الضخمة الملتفة.
1: نعم.
0: يقال لها أيكة. يا طائر الأيك قد هيجت أشجاني، في القصيدة المشهورة للشريف الرضي. فالشاهد أنهم يعني أصروا على كفرهم. هذه واحدة. أصروا على ظلمهم ولم يستجيبوا لكل ما ذكره شعيب عليه الصلاة والسلام من الأمر وفعلوا بشعيب عليه الصلاة والسلام ما فعله كل الأقوام المكذبين من الاستهزاء والسخرية والوصف بالسحر والوصف بالكذب والاستهزاء، وقالوا لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا.
1: عجيب.
0: وهكذا
1: سبحان الله نفس القصص تتكرر، نفس فعلا أتواصل به.
0: ذلك قصة الطغيان يا دكتور حذيفة واحدة.
1: سبحان الله.
0: ونحن نقول من مقاصد القصص القرآني هو تثبيت قلوب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلوب المؤمنين والدعاة، أن قصة الطغيان واحدة.
1: نعم.
0: في التاريخ في قديم الدهر وفي حديثه. أنت عندما تقرأ قصة قوم نوح كأنك تقرأ قصص المعاصرين.
1: عجيب.
0: عندما تقرأ قصة إبراهيم تقرأ قصص المعاصرين، نفس الحجج ونفس الباطيل. نعم. وأيضا شعيب عليه الصلاة والسلام كان يعني من أسرة لها مكانة في المجتمع، ولذلك يقولون أنه لم يبعث بعد لوط عليه الصلاة والسلام إلا نبي ذا ثروة في قومه، ولذلك تذكر أنه قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد، لكن لذلك قالوا شعيب قالوا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
1: رهطك يعني قومك،
0: يعني قومك وجماعتك الذين يحمونك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلم يأوي إلى قومه، لذلك لم يتجرؤ قريش على أذية النبي صلى الله عليه وسلم
1: إلا بعد وفاة عمه.
0: نعم.
1: أبو طالب،
0: وأبو طالب موجود. نعم.
1: جميل. سيدي يقول الله سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت
0: ثمود.
1: ثمود.
0: نعم.
1: يعني ما معنى هذه الآية ولماذا؟
0: نعم، لأن مدين كما
1: قرن
0: قلنا
1: بين مدين وثمود.
0: نعم، مدين كما قلنا كانوا يعني بعد جاءوا بعد قوم صالح وجاءوا بعد قوم عاد، فالله سبحانه وتعالى يحكي دائما قصصهم في القرآن الكريم وراء بعض يعني متتالية. فلما ذكر قصة عاد ثم ذكر قصة ثمود ثم ذكر قصة مدين، قال الله سبحانه وتعالى ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: نعم.
0: يعني سحقا لهم وهلاكا لهم وتبا لهم كما هلك من قبلهم قوم ثمود وكما عذب قوم ثمود. نعم. ويعني لما أصروا على ذلك دعا عليهم شعيب عليه الصلاة والسلام، وفي مواضع كثيرة قال يا قوم لقد نصحت لكم وقد أبديت لكم كل ما أستطيع من الحجج ومن يعني الإرشاد ولكن دون جدوى.
1: يعني كل نبي جاء بمعجزة، جاء بحجة على قومه، ما كانت حجة ومعجزة سيدنا شعيب؟
0: هم قالوا يا شعيب ما جئتنا ببينة. ونحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فلا يوجد نبي من الأنبياء إلا وقد جاء بمعجزة.
1: جميل.
0: لكن شعيب ما ذكرت لنا معجزته. هل معنى ذلك أنها لم يكن له معجزة؟ لا. الجواب بل كان له معجزة لكنها لم تذكر لنا،
1: لا في الكتاب ولا في السنة.
0: لا في الكتاب ولا في السنة. وليس هذا بغريب، لأن الله قد قص علينا طرفا من قصص الأنبياء فقط ولم يقص علينا كل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك نحن نقول العبرة الذي استفدناها من قصة شعيب الدعوة إلى التوحيد والإصلاح الاقتصادي والأمر بالعدل في المقاييس.
1: جميل جميل. يقول الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة، ما معنى هذا العذاب وكذا؟ نسمع منك إن شاء الله جوابا بعد الفاصل.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصة سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله يا دكتور، يا مرحبا بكم.
1: دكتورنا يقول الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة.
0: نعم.
1: يعني ما معنى هذه الآية وما هي إيحاءتها؟
0: نعم. الله سبحانه وتعالى وصف عذاب الذي أصاب قوم شعيب لما أصروا على كفرهم وعلى عنادهم، وأي شعيب عليه الصلاة والسلام من استجابتهم أمره الله سبحانه وتعالى بالخروج وأصابهم بعذاب شملهم جميعا، وسماه الله سبحانه وتعالى عذاب يوم الظلة، فلم ينجو منه إلا شعيب ومن آمن به، لأنه قد آمن به فئة قليلة من قومه. كان قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يعني يأتيكم وعد الله سبحانه وتعالى. يوم الظلة، الظلة هي السحابة التي تظل الناس.
1: ليت سحابة تظلنا الآن.
0: نعم. ولذلك لاحظ أنه ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في سورة الأعراف عندما قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أن يأخذكم عذاب يوم الظلة، أو قال لا في تهديد موسى عليه الصلاة والسلام لقومه قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. فالظلة هي السحابة التي تظل الناس، فقوم شعيب عليه الصلاة والسلام أرسل الله عليهم العذاب في سحابة أظلتهم سوداء، فلما يعني وصلت فوقهم تماما أصابتهم أمطر الله عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يقول أن الله أمطر عليهم نارا أحرقتهم،
1: أعوذ بالله،
0: وسماها الله سبحانه وتعالى يوم الظلة، وسماها الرجفة، وسماها الصيحة، وكلها تصح على هذا العذاب. فهلكهم الله سبحانه وتعالى، أخذتهم الصيحة، والصيحة هي والله أعلم هي صيحة أحد الملائكة. قيل أنه جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل غيره، إلا أنه ملك قد صاح صيحة فأهلكهم عن بكرة أبيه ونجى شعيب.
1: يعني هو مطر وصيحة مع بعض؟
0: نعم طبعا. طبعا أنت لم نحن لا نعرف طبيعة هذا العذاب الذي أصاب الأمم السابقة إلا بما وصفه الله نعم في كتابه نعم, نعم فلا تعرف تفاصيل. لكن الله مثلا قال هنا فأخذهم عذاب يوم الظلة، وقال كأن لم يعني يعني أخذهم العذاب قال كأن لم يغنوا فيها، يعني كأنهم لم يقيموا فيها. عندما تنظر إلى آثار البلاد تقول ما سكن هذه البلاد أحد من قبل،
1: الله أكبر.
0: من آثار التدمير والعذاب الذي أصابهم وأهلكهم عن بكرة أبيهم. وهذا يعني الأخذ العام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أمن به أمن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن يأخذها الله أخذا عاما كما كان في الأمم السابقة، كما في قوم شعيب وقوم لوط وقوم صالح وقوم عاد.
1: كأن لم يغنوا فيها أيضا إشارة إلى غناهم الذي كانوا فيه وثراؤهم.
0: قد يكون لكن يغنى في المكان بمعنى يقيم. نعم كأن لم يغنوا فيها يعني لم يقيموا فيها. نعم وأصابهم، ولذلك حذرهم من هذا وقال ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي، يعني لا يحملكم معاندتي ومشاققتي أن يصيبكم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فهذا دليل على أن كل هذه الأقوام قد سبقت قوم شعيب وأنهم يعرفون ما أصابهم وأنهم يعرفون ما حل بهم، وبالرغم من ذلك يصرون على التكذيب. وهذه عجيبة دكتور حذيفة، يعني أن هؤلاء الأقوام طبع الله على قلوبهم فلم يعتبروا بمن سبقهم وأصروا على التكذيب حتى أصيبوا بالعذاب الذي أصاب يعني من قبلهم. يعني بدل أن يعتبروا أصبحوا هم عبرة، وبدل أن يعني يكونوا معتبرين بما سبقهم من المثلات أصبحوا هم مثلة من المثلات التي يعتبر بها من جاء بعدهم.
1: ودائما الأنبياء يعني أقوامهم يواجهونهم بأنتم بشر مثلنا أنتم بشر مثلنا، يعني ما المشكلة فيك؟ بالعكس
0: صدق.
1: يعني لو كانوا ملائكة كانوا مخلوقات أخرى، فالخوارق ليست غريبة عنهم.
0: وهذا الغريب يعني سبحان الله، حتى يعني هذا قيل لكل الأنبياء أنه يقال لهم نحن لن نستجيب لكم لأنكم بشر مثلنا. طيب ماذا تريدون؟ نرسل لكم ملائكة؟ لو أرسلنا لكم ملائكة ما عرفوا كيف يتفهمون معكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني سوف هو ملك ولكن سنحوله إلى رجل حتى يتفهم معكم.
1: صحيح.
0: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ساروا ما يعرفون الملك من الـ من الـ
1: عجيب.
0: من البشر.
1: جميل.
0: فإذا هذه حجة باطلة، لأنه لو كان ملك لقالوا هذا ملك ما نستطيع
1: نفعل مثله ليس قدوة.
0: ولما جئناهم برسول ببشر ومنهم ومن أهل لغتهم وبلسان قومه كذبوه. فإذا كلها هذه حجج واهية وحجج غير مبررة، وتدل على التعنت وتدل على التكذيب غير المبرر.
1: وموضوع يعني الأنبياء يحذرون أقوامهم قبل وقوع العذاب
0: كثيرا وليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل يكثرون من ذلك. ولذلك الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا تقوم به الحجة. ولا يمكن أن يعني مجرد إرسال الرسول لا يكفي، وإنما إرسال الرسول الذي تقوم به الحجة يبين ويوضح ويشرح ويوصل المعلومات حتى تقوم الحجة. نعم
1: جميل. وأيضا موضوع ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، يعني الله سبحانه وتعالى يدعو عليهم بهذه الآية.
0: نعم نعم، يعني هلكوا وتبا لهم وسحقا لهم كما بعدت وكما هلكت من قبلهم قوم ثمود وقوم صالح وقوم عاد، وهم يعرفون هذا ولكنهم لم يعتبروا به.
1: وأيضا قالوا قوم سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني نعم. هنا
0: قالوا هذا لشعيب.
1: إيه لشعيب. صحيح. يعني هو مسحر هنا بمعنى أنه
0: مسحور.
1: مسحور.
0: نعم.
1: كانوا يتهمونهم بالسحر وهنا مسحور. ما قصة السحر مع الأقوام؟
0: يعني كله كما مر معنا في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأنبياء أتواصوا به، يعني هل هؤلاء يوصي بعضهم بعضا؟ قال لا. أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغون. فإذا الطغيان يولد مثل هذه التهم. إلى اليوم يا دكتور حذيفة كل من يسعى للإصلاح ويأتي الطغاة ليشوهوا صورته قالوا هذا كذاب، هذا عميل، هذا ساحر، هذا عنده أمراض عقلية، هذا لديه انفصام نفسي، أليس كذلك؟
1: نعم صحيح.
0: يعني فلا يكاد أحد
1: عنده شهوة السلطة وكذا وكذا،
0: يعني هذه تهمة تتكرر، لأن كل من يعني يحارب في هواه ويحارب في يعني الظالم والطاغي والمستبد فإنه يحاول أن يلفق التهم. فوش التهم اللي تلفق في العادة؟ لازم يشوفون إما تهم في العقل أو في الأخلاق أو في النزاهة أو نحو ذلك.
1: الارتباط بجهات خارجية.
0: هذا هو.
1: هل هناك يعني أقوام آخرين دعا الله سبحانه وتعالى عليهم؟
0: كلهم، يعني قوم لوط، قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قوم صالح، قوم عاد، عندما أيس أقوامهم دعوا عليهم، وخاصة نوح تذكر، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم عندما يعني كان يدعو لقومه ويقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، فاعتبرت هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضائله أنه لم يدعو على قومه، وإنما دعا على بعض القبائل التي وقعت مثل رعل وذكوان، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف ونحوها.
1: في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشير إلى قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا.
0: نعم صحيح.
1: يعني لماذا استضعف سيدنا شعيب؟
0: يعني ورد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإنا لنراك فينا ضعيفا، قال كان شعيب أعمى. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. وعن سعيد بن جبير أنه قال في تفسير كلام ابن عباس ما كان شعيب أعمى ولكنه عمي من البكاء لكثرة عبادته وكثرة صلاته، ولذلك قومه كما مر أنهم قالوا أصلاتك تأمرك أن نعبد ما يعبد أن نترك ما يعبد آباؤنا، إشارة إلى أنه كان يطيل الصلاة ويكثر من القيام ومن الصلاة حتى عرف بذلك عليه الصلاة والسلام.
1: جميل. قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
0: نعم.
1: يعني هذه أيضا كأنها يعني مكررة مع كثير من الأنبياء.
0: صدقت. نعم. وهذا أيضا في القرآن الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. فالقلة دائما هم أتباع الأنبياء، القلة هم المؤمنون، والكثرة هم المكذبون، هم المنكرون للوجود الله، هم المكذبون للأنبياء، هم المحاربون للأنبياء. تأملها في القرآن الكريم تجد أن الكثرة مذمومة والقلة ممدوح في القرآن الكريم. ولذلك هنا وما كان أكثرهم مؤمنين، يعني أن غالبية قوم شعيب كانوا على الكفر والقلة هم الذين آمنوا، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر الفئة المؤمنة ولو كانت قليلة عبر التاريخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتعزى بذلك ويتثبت ويقول الله له كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم هنا خبرية إشارة إلى كثرة الأمم التي اتبعت الأنبياء وكانوا قلة ونصرهم الله على المكذبين مع كثرتهم. إلى اليوم ترى يتكرر هذه السنة الإلهية، دائما أعداؤنا أكثر منا عددا وعدة عبر التاريخ، ولا يكاد يعني يذكر التاريخ معركة للمسلمين كان عددهم أكبر ولا عدتهم أعلى إلا في النادر، ولكن سنة الله أنه ينصر عباده المؤمنين
1: إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يعني أنت الآن فتحت لنا أمل أن لا يشعر الإنسان بأنه غريب،
0: ومن أجل ذلك نحن نتحدث عن قصص الأنبياء لأنها تبعث الأمل والثبات في قلوب المؤمنين الصادقين.
1: ما شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. مع الأسف انتهى وقت هذه الحلقة.
0: حياكم الله.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الدروس المستفادة من قصة شعيب عليه الصلاة والسلام درس القدوة في العمل. فشعيب عليه الصلاة والسلام كان يأمر قومه بالتوحيد ويأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالعدل والإنصاف في الموازين والمكاييل، وكان عليه الصلاة والسلام هو أول من يستجيب ويفعل ذلك. ولذلك قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. والتوفيق لم يذكر في القرآن الكريم إلا في هذه الآية، ومعنى ذلك أنه هو قدوة بادر بنفسه إلى ما يدعو إليه حتى يستجيب الناس الذين يدعون إليهم. لذلك هذا درس لكل داعية، كن أنت قدوة فيما تدعو إليه، فإن هذا أبلغ 1000 مرة من الخطب الطويلة. القدوة في العمل أبلغ من كثرة الكلام وكثرة الوعظ وكثرة الحديث.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم، إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب
1: بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
5: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
6: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. والحديث في صحيح الجامع. هذا الحديث قد اشتمل على دعاء من الأدعية الجوامع التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شاهدوه، لا إله إلا أنت، أي أشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، رب كل شيء ومليكه، أي المالك لكل شيء، المتصرف فيه بمشيئتك، أعوذ بك من شر نفسي، أي ألتجئ إليك وأحتمي بك من النفس الأمارة بالسوء ومن شر الشيطان وشركه، أي من إغوائه ووسوسته. وشرك الشيطان

0: واللذات الفانية. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه مع أنه مجبول على الخير، وذلك أن المراد منه الدعاء بالدوام والثبات على ما هي عليه، وأيضا تعليم للأمة وإرشادا لهم إلى طريق الدعاء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مشاهدي الكرام مع عيدنا الأسبوعي عيد المسلمين يوم الجمعة، وحديثي معكم عن آداب استماع الخطبة. آداب استماع الخطبة في يوم الجمعة أو قل الحضور أيضا إلى المسجد في يوم الجمعة له آداب، ولا سيما الخطبة بالذات، وهذه الآداب متنوعة من حيث الحكم، يعني بعضها آداب واجبة وبعضها آداب مستحبة. يعني بعض الناس إذا سمع كلمة آداب يظن أن القضية استحباب، لا، هنا آداب واجبة، فمن لم يلتزم بها فربما تبطل جمعته. وهناك آداب مستحبة، من التزم بها يؤجر ويدرك السنة، وإن تركها فهذا لا شعر، لكنه فاته أيضا أجر كثير. فمن الآداب الواجبة في استماع الخطبة أن إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، للأمر العام ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه مسلم. هنا الإنصات إلى الخطبة واجب، ومع ذلك ما قال فليجلس وينصت، إنما قال فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. إذن أن يحيي المسجد من الآداب، نحيي المسجد من الآداب الواجبة وإن كان الخطيب يخطب الجمعة. من الآداب المستحبة أيضا أن يدنو من الإمام، أي أن يقرب من الإمام، وهذا أمر للأسف في هذا الزمان قل الحريصون عنه وغفل الكثير مما ورد فيه من ترغيب من الشارع الحكيم. ومن ذلك جاء في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود قوله صلى الله عليه وآله وسلم: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، يعني اقربوا من الإمام. قال: فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. أحيانا الإنسان ممكن يعني عنده ظروف معينة، ممكن يدخل المسجد ويكون مثلا ظهره يؤلمه، فمثلا يضطر أن يجلس إلى الجانب أو إلى سارية يتكئ، أو يكون متعبا، أو مثلا هناك نوع من التشويش في مكان ما يبتعد كذا، عنده ظروف معينة لا بأس، كبير بالسن، مريض مثلا، متعب، منهك، لا بأس، الإنسان تعتري أحوال طارئة. لكن القضية هنا قال عليه الصلاة والسلام: فإن الرجل لا يزال يتباعد، يعني يزال فعل مضارع يقتضي الاستمرار، هذا ديدنه دائما كلما دخل المسجد، والفرج موجودة، متاح الفرج في المسجد، وهو يترك الصفوف الأولى ويجلس في الصفوف الأخرى الأخيرة ويتباعد. فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. من الآداب المستحبة أيضا أن يجلس المصلي أو الداخل إلى المسجد في الخطبة حال أو حيث وجد المكان ولا يتكلف، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا، رواه مسلم. طبعا يقول افسحوا قبل الخطبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام للذين يتنافسون في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كانوا رضي الله عنهم يتنافسون في التبكير الساعة الأولى والثانية والثالثة، يبكرون، وذاك إذا يعني يدخل وربما يكون في فرج فيقول لإخوانه افسحوا برفق، ولكن إن دخل حال الخطبة فلا يتكلم. وبالمناسبة هنا الناس في دخولهم إلى المسجد وتخلل الفروجات بين إفراط وتفريط، فالتفريط مثلا أن يدخل المصلي الداخل إلى المسجد مثلا وهناك مكان يتسع لشخصين فيجلس في المنتصف ويحجز المكان الآخر، وهذا تفريط لا شك. والإفراط أن يأتي أيضا شخص آخر ورأى فرجة بين شخصين، وهذه الفرجة ربما تكون صغيرة أو ضيقة نوعا ما، لا تتسع لحجم جسده، فيقحم نفسه إقحاما بينهم ويوغر صدورهم، وربما هم يستحوا منه لا يتكلموا، فيجلسوا ممتعضين، وربما يعني الناس يختلفون في الأخلاق وفي التحمل وفي يعني توقع المفاجآت، فربما وقعت بينهم ضوضاء وضجيج لا يناسب حال المساجد. على كل حال، من الآداب الواجبة أيضا يوم الجمعة في استماع الخطبة ألا يتخطى رقاب الناس وألا يفرق بين الناس. هنا يقول عبد الله بن بسر رضي الله عنه كما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب. جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. هنا وأظنه من العرب، دائما يعني هم الذين أحيانا يرتكبوا بعض المخالفات، ولذا هنا جاء بصيغة نكرة لا يعرف اسمه. فقال: ولعامة الصحابة رضي الله عنهم هم فقهاء وعلماء وملتزمون بالآداب داخل المسجد وخارجه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يتخطى الرقاب ترك خطبته وترك موضوع الخطبة. وهنا قال العلماء: يشرع أحيانا للخطيب أن يدع الخطبة وموضوعها جانبا وينبه الناس إلى شيء مهم لا يسوغ تأخيره، كحال هذا الرجل الذي يتخطى رقاب الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت الناس بتخطيك رقابهم وآنيت، أخرت مجيئك إلى المسجد. هنا استثناءات، يستثنى في تخطي الرقاب عدة أحوال. يعني هذا الرجل الذي يتخطى رقاب بعضهم، سبحان الله، يعني يتخطى رقاب الناس كأنك تنظر إليه كحال ذاك اللاعب الذي وهو يركض ويقفز الحواجز في سباق 100 متر أو 110 متر حواجز، يعني يقفز الناس كأنهم حواجز، كأنه متسابق إلى هذه الحواجز. لا ينبغي ذلك، ينبغي الإنسان حتى ولو كان وجد فرجة أو ترك مكانه وتنقل ورجع إلى مكانه أن يدخل برفق وأن يتقي الله والدين المعاملة، وأن يراعي الناس وبلطف، ويعني يراعي هذه الأمور. هنا يستثنى أحوال من التخطي. قاله العلم: الإمام إذا لم يجد طريقا إلى منبره إلا بالتخطي لا بأس برفق أيضا، وإن كان عامة المساجد اليوم والحمد لله هناك طريق خاص للإمام. كذلك قالوا: من رأى فرجة لا يصل إليها بالتخطي فلا بأس، على خلاف طبعا بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن نقول حتى لو رأى فرجة وهو متأكد منها فليصل إليها برفق ولطف ولا يؤذي الناس. كذلك قالوا: يستثنى من التخطي من ترك مكانه لحاجة، ولا سيما إن كان مبكرا فهو أحق بمكانه فلا بأس، ولكن أن يمضي أيضا برفق، لكن يتأكد التخطي إذا ترك الناس عمدا الصفوف الأولى وجلسوا في آخر المسجد. ومثلا يعني أحيانا في المسجد الحرام في مكة المكرمة نجد الناس يفترشوا أبواب المسجد أحيانا في بعض الصلوات ويضيقوا على الناس، فمثل هؤلاء يؤذوا الناس ولا يعطوا الطريق حقه. يقول أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله، يقول: تخطوا رقاب الذين يجلسون على أبواب المساجد فإنه لا حرمة لهم. لماذا؟ لأنهم لم يعطوا الطريق حقه. أيضا من الأداب الواجبة أن ينصت إذا بدأ الإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال الشراح: معنى لغوت أي بطلت جمعتك وانقلبت أو صارت وأصبحت ظهرا، وهذا من عدل الله عز وجل، أنه يعني من جاء يعني الله عز وجل لا يضيع مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أنه لم يقل له لا جمعة ولا ظهر يكتب لك، وإنما كتب له ظهرا الحمد لله، لكن فاته أجر عظيم. إذن حتى النصيحة هنا لا يستخدمها الإنسان، لكن ماذا يقول يعني قبل ذلك أيضا حديث آخر حسن عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. هنا التنصيص أنها أصبحت ظهرا. حتى ماذا تفعل إذا رأيت شيئا مخالفا تريد أن التنبيه عليه لا تتكلم، لا تتفوه، أشر بيدك إلى هذا الشيء. وجاء عند ابن خزيمة بسند حسن أن رجلا دخل هكذا مباشرة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ والناس يشيرون إليه أن اسكت أن اسكت، يعني يشيرون إشارة، وهو يقول: يا رسول الله متى الساعة؟ وهم يشيرون إليه، كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت. حتى لو عطس العاطس لا يشرع تشميته لوجوب الإنصات، كما أننا لا نشمت العاطس حال الصلاة كذلك هنا لا نشمته حال الخطبة. وفي مسألة الإنصات هنا الله عز وجل يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إذن الإنصات حالة مرتفعة أعلى من السماع، أعلى من الاستماع فضلا عن السماع، فالإنصات هنا واجب. وملحظ هنا مهم جدا، أحيانا والإنسان يدخل إلى الجمعة أو هو في بهو المسجد أو في ساحات المسجد أو قريبا من المسجد يسمع الخطيب وهو يعني يخطب الجمعة، فلينتبه حتى لا يسلم على غيره، حتى لا يقع الناس في الحرج، لأن رد السلام واجب. ولا يتكلم، ماذا يفعل، ماذا تفعل إذا سلم عليك غيرك من غير يعني ينتبه سلم عليك؟ أشر إليه إشارة برد السلام ولا تتكلم حتى لا تقع في هذا الحرج. أخيرا من الآداب المستحبة أن يتحول من مكانه إذا نعس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك، حديث صحيح رواه الترمذي. طبعا هنا قول، هنا النبي صلى الله عليه وسلم حث إلى التحول عن المكان، يخاطب مرة أخرى نقول قوما مبكرين، لا مثلنا اليوم ننام النهار كله ويأتي أحدنا ربما مع دخول الخطيب أو بعد ذلك ثم يأتي ناعسا ونقول تحول من مكانك. أنت ملوم الحقيقة لأنك لم تستعد ولم تنتبه لهذا الشأن. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. شكرا لكم أحبتي على طيب الاستماع وكرم المتابعة. أستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض ما وردنا فيه من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، وردتنا عدة رسائل، من ضمنها رسالة المرسل عين سين من الرياض، وعواض راجي الحربي، ومحمد مديد محمد الحربي مادي من العراق، وسعد نامي البقعاوي من بقعاء، ومحمد سالم، ورسالة وردتنا من ألف عين ميم ميم من الرياض. لعلنا نتمكن من عرض هذه الرسائل، ونبدأ برسالة المرسل عين سين من الرياض. يقول المستمع عين سين من الرياض: يوجد في بعض الأجهزة والإدارات الحكومية ممن يسمون مرضى القلوب وأصحاب النفوس الضعيفة، والذين يكونون أنفسهم على حساب سمعة الآخرين عند رؤساء ومدراء الأقسام والإدارات الحكومية بواسطة الحسد والرياء والنفاق والعياذ بالله. ما هو رأي وجواب فضيلتكم على ذلك وعن كل من يسلك هذا السلوك الحقير؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهؤلاء الذين يسأل عنهم السائل إذا عرفوا في أي دائرة أو في أي عمل ينبغي لمن عرفهم أن ينصحهم وأن يحذرهم من الرياء والحسد وغير هذا من الأعمال السيئة، لأن مرض النفوس يكون بالحسد ويكون بالرياء ويكون بالمعاصي ويكون بأشكال أخرى. فمن عرف من هؤلاء أحدا في أي دائرة فليتق الله ولينصحه حسب الطاقة وليحذره من أعماله السيئة وليشجعه على الإخلاص والصدق في عمله وأن يكون ناصحا لله والعبادة أينما كان وأن يحذر التقرب إلى الرؤساء بالرياء والسمعة أو بظلم الآخرين وحسد الآخرين. هذا هو الطريق فيما أعلم. نعم.
2: هذه رسالة وردتنا من المستمع أواب راجي الحربي من القصيم، يقول في رسالته: أسأل عن البرقع، هو ما حكم لبسه إذا كانت المرأة تستر من تتستر من ورائه بالغشاء، علما بأن لبسه وبيعه وشرائه أصبح شائعا بين الكثير من النساء.
3: لا نعلم بأسا بلبس البرقع إذا كان بقدر، إذا كان الخرق الذي فيه بقدر العين لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن هذا أمر معلوم من قديم الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب وهو يشبه البرقع، ينقب فيه العينين نقبان بقدر العينين، فإذا استبلته الأنثى في حاجاتها في طريقها أو عند بعض من هو ليس محرما لها كأخي زوجها ونحو ذلك فلا بأس بذلك، وإذا كان فوقه شيء يستر العينين ويحصل به قضاء حاجتها من دون أن يضرها ذلك هذا من باب الكمال.
2: سؤاله الثاني يقول عن بعض الملابس التي يكون تطريزها مشبوها ولكنها لا تضايق الجسم ولا تبين محاسنه، فما هو رأيكم بذلك وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير. يقول فيه: ما رأيكم عن بعض الملابس التي يكون تطريزها مشبوها ولكنها لا تضايق الجسم ولا تبين محاسنه، فما هو رأيكم بذلك وفقنا الله وإياكم.
3: ما فهمت هذا السؤال ولا أدري،
2: يمكن أن يقصد في التطريز مثلا أنواع من الحيوانات عليها أو الثقوب أو...
3: يوضح سؤال حتى يجاب.
2: هذه رسالة وردتنا من المستمع أو أحد السادة المستمعين، يقول في رسالته: يوجد في العراق بعض الناس يقال إنهم سادة وأنهم من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء السادة يتعاملون مع الناس معاملة تنافي أو تتنافى مع الإسلام حسب اعتقادي، ولكن لا أدري اعتقادي صحيح أم خطأ، وأهم هذه المعاملات أنهم يأخذون من الناس من قود مقابل كتابة ودعاء للمريض إلى آخره، يأخذون من بعض الناس الذبائح والنقود كذلك، ويثيرون في النفوس الناس الشكوك إلى آخره.
3: يوجد في أماكن كثيرة من يسمون بالسادة ومن يسمون بالأشراف، وهم فيما نعلم وفيما يذكر المعرفون بهم أنهم ينتسبون إلى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم ينتسب إلى الحسن وبعضهم ينتسب إلى الحسين، فيسمى بعضهم شريفا ويسمى بعضهم سيدا، هذا أمر معلوم واقع في اليمن وفي غير اليمن، والواجب عليهم تقوى الله وألا يأكلوا بهذا النسب من أموال الناس، بل عليهم أن يحذروا ما حرم الله عليهم وأن يكونوا من أبعد الناس عن كل شر، لأن هذا النسب الشريف جدير بأن يحترم ولا يتأكل به صاحبه، لكن إذا أعطي ما أباح الله له من بيت المال أو من غير ذلك ما يحل له غير الزكاة فلا بأس، أما أن يتأكل بذلك ويزعم أن هذا النسب يجب على الناس يعطوا كذا ويعطوا كذا ويفعلوا به كذا هذا أمر لا يصلح ولا يجوز، فإن نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنساب، بنو هاشم أفضل العرب، فلا يليق بهم أن يدنسوا نسبهم بما لا ينبغي من الأعمال والأقوال والصفات الذميمة، أما إكرامهم ومعرفة أقدارهم لأنهم هذا البيت الشريف بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم والعفو عن بعض الأشياء التي قد تقع من بعضهم على بعض الناس فالصفح عنهم والتساهل في بعض الأخطاء التي لا تمس الدين بل فيما يتعلق فيما بينهم وبين الناس هذا أمر حسن، وقد جاء في الحديث: وذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي، فالإحسان إليهم والصفح عن بعض زلاتهم التي تتعلق بالأمور الشخصية وإحسان وتقديرهم بما يتعلق بمواساتهم ومعرفة قدر في وظيفة وعمل يقوم بحاجته أو ما أشبه ذلك ما هو إحسان وعناية بهم ورفق بهم وإصال المعروف إليهم كل هذا طيب، وعليهم أن يتنزهوا عما حرم الله وأن يبتعدوا عن أن يعظموا بغير حق، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. نعم.
2: هذه رسالة وردتنا من سعد نامي البقعاوي من بقعة، يقول فيها ما حكم لعب كل من الورقة والضوء منه والكرم؟
3: أما الأوراق المعروفة التي فيها الصور وسمى بأسماء متعددة هذه لا تصلح، وهي تشبه الشطرنج من بعض الوجوه، وفيها من اللهو والصد عن الخير وإشغال النفوس بما قد يضرها ويعوقها عما هو أهم كرد السلام، وربما شغلت عن أداء الصلاة في الجماعة، وربما شغلت عن أمور أخرى مهمة، فالذي يظهر من حالها أنها من آلات اللهو وأنها محرمة. أما الضمنة
2: الضمنة
3: والكيرم الضمنة
2: لا تبعد عن الورقة كلها،
3: تسمى مفروض الأوراق يسمونها كيرة ويسمونها الزنجفة ويسمونها كذا،
2: نعم.
3: وهي أوراق يكون فيها صور مخصوصة يلعب بها الناس ويحصل بها لهو وغفلة ويحصل بها مغالبة، هذه كلها ممنوعة،
2: نعم.
3: لأنها من آلات اللهو،
2: نعم.
3: وإذا كان بالمال صار أشد في المنع، إذا كان بالمال ويكون عليها عوض هذا أشد في المنع، ويكون من جملة الميسر القمار، نعم.
2: يقول أيهما أفضل، تطويل قراءة صلاة الفجر أم قصرها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
3: السنة في الفجر الطول، لما كان يطولها عليه الصلاة والسلام في أطول الصلوات، كان يطول صلاة الصبح وكان يقرأ فيها بالستين مئة كما أخبر جابر وجمع أخبار جابر وجمع من الصحابة وأرضاهم كلهم أخبروا بأنه كان يطول صلاة الصبح وكان يقرأ فيها بالستين مئة، ففي السنة فيها الإطالة وعدم التقصير، هذا هو السنة في صلاة الصبح، إلا إذا عرض عارض يقتضي التخفيف لمرض ترى جماعة أو حاجة أو يبقى التخفيف فلا بأس، وإلا فالأصل فيها التطويل في قراءتها وركوعها وسجودها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
2: محمد سالم من الرياض بعث بهذه الرسالة يقول فيها: هل يجب أو اختلط علي أمر المذاهب والناس يسألون دائما من أي مذهب أنت؟ وسؤالي: هل يجب على المسلم أن يتقيد بمذهب من المذاهب؟ وقد علمت بقراءاتي أن في المذاهب خلاف، فمثلا في الرضاعة وجدت أن المذهبان أبي حنيفة ومالك يحرمان بمجرد الرضعة، بينما الشافعي وأحمد لا يحرمان إلا بخمس رضعات، فكيف يحتكم الإنسان المسلم في هذه الخلافات إذا أراد شاب أن يتزوج بفتاة رضعت رضعة واحدة من أمه؟ أفيدوني أفادكم الله.
3: المذاهب معروفة، مذاهب حق، الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد كلها مذاهب تدعو إلى الحق وتلتزم الحق، وهي مذاهب السنة والجماعة، لكن قد يقع للعالم بعض الغلط في بعض المسائل من المذاهب من الأئمة الأربعة وغيرهم، وليس الواحد منهم معصوما، قد تخفى عليه بعض السنة وأن يبلغه الحديث الصحيح من طريق يثبت عنده، فلهذا يقع بعض الغلط في بعض المذاهب. وإذا اختلفت المذاهب فالواجب تحكيم الدليل، فأهل العلم ينظر في الدليل ثم يرجح ما يقتضيه الدليل في مسائل الخلاف، وطالب العلم لا يصل إلى هذا الحد يسأل أهل العلم، وهكذا العامي يسأل أهل العلم أما يقتضيه الشرع المطهر مثل الرضاعة، إذا وجد من ارتضع من أمك رضعة واحدة أو رضعتين تسأل أهل العلم، والصواب في هذا قول من قال بالخمس، لأنه دل عليه الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والآية في إطلاق الرضاعة ولا حد أخرى فيها إطلاق الرضاعة تحمل على مقيد، على قاعدة متبعة في الأصول أن المطلق من النصوص يحمل على المقيد، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهل بنت سهيل: أرضعي سهل من خمس رضعات تحرمي عليه. وثبت أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قال: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخها بخمس معلومات وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أخرجه مسلم في الصحيح والترمذي وهذا لفظه. هذا هو الحكم عند النزاع، الحكم هو السنة، فإذا صحت السنة بشيء وجب الأخذ به وترجع القول الذي يوافق السنة. وفي هذه المسألة من قال بالخمس فقوله هو الموافق للسنة، ومن قال يكفي رضعة واحدة أو رضعتان أو ثلاث فقوله مرجوح، وهكذا المسائل الخلافية، لأن الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، وقال سبحانه: واختلفتم في شيء فحكموا إلى الله، فيختلف الناس في شيء وجب رده إلى الكتاب والسنة، وأهل العلم هم الذين ينظرون في ذلك وهم الرادون للكتاب والسنة، فإذا نظروا في الأدلة وجب ترجيح ما قام عليه الدليل، والعامي يسأل وطالب العلم القاصد الذي لم يبلغ من درجات المجتهدين والعارفين بدرجات السنة يسأل أهل العلم ويتحرى في أهل العلم أنه أقرب إلى العلم وفضل وأقرب إلى فهم السنة، لأن هذا هو واجبه وهذا جهده، ولا يجب أن يلتزم الإنسان مثل معين، بل يتحرى الحق ويسأل الحق، فمتى وجد الحق أخذ به، سواء كان مع مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم من أهل العلم في مسائل الخلاف. نعم.
4: هذه رسالة وردتنا من المستمع من الرياض ألف عين ميم ميم، يقول سؤالي عن صلاة الوتر، إذا صليت الوتر بعد العشاء قبل أن أنام خوفا من عدم القيام آخر الليل، ثم قمت آخر الليل وأردت أن أصلي من آخر الليل، فهل يجوز ذلك وأوتر في الأخير أم لا؟
3: إذا أوتر الإنسان من أول الليل احتياطا هذا حق طيب، النبي أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بالإيتار أول الليل، قال بعض أهل العلم إنما أوصاهما بذلك لأنهما يشتغلان بالعلم في أول الليل ويصعب عليهما القيام في آخر الليل، فإذا أوتر الإنسان من أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه صلي ما تيسر من الركعات من الوتر، يكفي الوتر الأول، لأن النبي عليه السلام قال لا وتراني في ليلة، فيصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر من الوتر في آخر الليل، ولا حرج في ذلك ولا بأس بذلك، أما إنما يؤمر بتأخير الوتر في آخر الليل إذا كان لا يوتر في أول الليل ويتيسر له القيام في آخر الليل، فهذا يوصى بأن يكون وتره في آخر الليل إذا تيسر له ذلك، لأن آخر الليل أفضل، فإذا يسر الله للعبد أن يوتر في آخر الليل هذا أفضل، أما إذا خاف وخشي أن لا يقوم من آخر الليل فإنه يخل بالحزم فيوتر في أول الليل، وإذا رزقه الله القيام في آخر الليل صلى ما تيسر من دون وتر، كما جاء في السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، يبين للناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة ولا حرج فيها. نعم.
4: يقول نرى كثير من أهل الخير ومن محبيه ومن الفضلاء الذين يصلون التراويح في رمضان مع الجماعة، إذا جاءت الشفع والوتر تركوا أمكنتهم وانصرفوا إلى منازلهم، يقول إذا كان المسلم يصلي مع الجماعة في رمضان صلاة التراويح وكانت له صلاة في آخر الليل، فأيهما أحسن وأولى، يوتر مع الجماعة ويشفع وتره أم يترك الشفع والوتر مع الجماعة ويوتر آخر الليل؟
3: الأفضل أنه يكمل مع الإمام كما شرع الله.
4: نعم.
3: لأن النبي عليه السلام قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى يصلي كتب الله له بقية ليلته، وذلك لما صلى بالصحابة في بعض الليالي إلى ثلث الليل، بعض أهل نصف الليل قالوا يا رسول الله نفلتنا بقية ليلتنا، قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته.
4: نعم.
3: هذا هو الأفضل، أنه يستمر مع الإمام حتى يوتر، ثم إذا صلى في آخر الليل يكفيه الوتر الأول لا حاجة للوتر الثاني.
4: نعم.
3: والحمد لله يوسف في مع الإمام ويصلي ما تيسر في آخر الليل يتعلم دون وتر.
4: نعم. طيب لو أوتر
3: كما تقدم السؤال الأول.
4: نعم. لو أوتر مع الإمام ثم شفع وتر
3: إن شفع فلا بأس،
4: إن شفع أوتر آخر الليل
3: إن شفع مع الإمام سلم أن يقام وأتى بركعة وشفع ثم جاء وتر آخر الليل لا بأس.
4: نعم.
3: لكن هذا قد يثقل على النفوس.
4: نعم.
3: وقد يعني يخشى صاحبه ويعدى بهذا مرايا.
4: نعم.
3: فالحاصل أنه إذا اكتفى بالوتر الحمد لله يكفي.
4: نعم.
3: وإن شفعه فلا حرج، إن شفعه وأوتر في آخر الليل فلا حرج، وإن اكتفى بالوتر ثم صلى في آخر الليل ما تيسر من ركعتين أو أربعين أو ستة أو ثمان أو أشبه ذلك فلا حرج ولا حاجة إلى وتر، يكفي الوتر الأول.
4: يقول أيضا المستمع من الرياض، أنا كثيرا ما أتحدث لوحدي، طبيعة كذا، لم أستطع تركها، فهل تعتبر غيبة إذا ذكرت إنسان بما يكره وأنا لوحدي لم أذكره مع أحد من الناس وإنما بيني وبين نفسي وفقكم الله؟
3: النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم العموم، وأنك متى ذكرت أخاك ما يكره سواء كنت وحدك أو عند الناس فهذا كله غيبة، فالوصية أن تحذر ذلك وأن تعتاد السكوت إذا كنت وحدك إلا في ذكر الله عز وجل، لا تكلف الناس، اذكر ربك، اشتغل في ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم أكبر، دع عنك الناس، عندك من الشغل ما يكفي من ذكر الله واستغفاره والدعاء سبحانه وتعالى. نعم.
4: شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل عين سين من الرياض، وعواض راجي الحربي، ومحمد مليد محمد الحمادي من العراق، ورسالة وردتنا من بقعاء من المرسل سعد نامي البقعاوي، ورسالة من محمد سالم، وأخيرا رسالة المستمع من الرياض ألف عين ميم ميم. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل السادة على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام في تدارس يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم من بيت النبوة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ابنته رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة رضي الله عنها فقال لها: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب مرتين، وهو يقصد علي رضي الله عنه. عندما سأل فاطمة رضي الله عنها أين ابن عمك، كان يقصد علي رضي الله عنها لأنه زوجها. في هذا الموقف البسيط الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جالسة فأحب أنه يسألها عن علي رضي الله عنه. ففي رواية أخرى أن فاطمة بيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان بينهما شيء من الخصومة، حتى يعني في الرواية تقول عندما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم يجلس معها القيلولة، وهي نوم نصف النهار وقيل النوم بعد الظهر. فعندما أخبرته رضي الله عنها انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد رداء علي يعني نايم، والرداء قد سقط عن ظهره، ثم جاء التراب فالتصق فيه لأن الرداء قد سقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب. وفي رواية: قم يا أبا تراب، قم أبا تراب. هنا الموقف الذي نعيشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع ابنته مع صهره وهو ابن عم، كيف كان يلاطف علي، أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على ابنته. أولا سؤال قد يكون رأى في وجهها شيئا، لكنه الذي يهمنا أن الأب يتعاهد بناته، يتعاهد أولاده، يعرف من وجهه

أو ما إلى ذلك، فلم تبين هذا الشيء ولم يعرفه أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الأمة يستطيع أن يعرف كل شيء لكنه لم يستفسر عنه. وهنا ملحظ جميل أن الأهل يحاولون قدر الإمكان يعني أن لا يتعمقوا في حياة بناتهم أو أولادهم الزوجية، إن أبلغوهم بشيء يكونون خير معين، يكونون مصلحين، ولكن التعمق أحيانا قد يوغل الأصهار ويوغل البنات ويؤدي إلى مشاكل كما نراه في واقعنا اليوم. أيضا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق إلى المسجد وهو يعرف على الأقل يعني يطيب خاطر صهره ويأخذ بكلمة جميلة منه ويعينه في لو كان زعلان أو كان غضبان، ولذلك اتجه إلى المداعبة، الملاطفة، الممازحة بكلمة جميلة: يا أبا تراب. يمكن الإنسان يقول هل هذا لقب، هل هذا يعني كنية، هل هو؟ نقول الصحابة يقولون الصحابة إنه كان أحب اسم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظروا يا إخوان، يحب هذا الاسم لأنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى جاء ترى يعني وهو قد يكون عاتب على زوجته أو كذا، ثم لم ينقل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل بينه وبين زوجه. هذه مواقف داخل البيوت بين الأهل تعلمنا اليوم أن الزوجة تكون سر لزوجها، سواء حتى لو كان الزوج غلطان تحفظ الأسرار، وكذلك الزوج يكون يحفظ سر زوجته، لا ينقل لأهله حتى لو أخطأت، حتى لو انتهت الأمور بينهم. هذه أسرار بيوت زوجية يحفظونها، حتى ما نسمع في زمننا حتى لو حصل الطلاق انتهت الحياة، لا حاجة إلى أن نكرر الأسباب أو نعلم الناس. لن يهتم الناس بما نقول، على الإنسان أنه يهتم بنفسه هو، وأن يترك أن يبلغ الناس بما يحبون يسمعونه وهو لا يعنيهم أصلا. اليوم يفترض أن حتى لو حدثت حالات طلاق كثيرة أن نكون نهتم أكثر للأطفال، للأبناء، للأولاد، لا يكون الأم تحترم طريقها في غيابه ولا تنقل عنه شيء أو تقول شيء يغضب أولاده، والعكس صحيح. الزوج كل إنسان لابد يحفظ كرامة الآخر أدبا وخلقا وديانة شرعا، ما يجوز أن نغتاب بعض وما إلى ذلك. الحياة بين الأزواج، بين الأرحام، بين الأصهار هي من حياة ينظر لها لديمومة للاستمرار. فهنا هذا الموقف يعلمنا كيف كانت الزوجة لا تنقل أسرارها، كيف أن الأب يتعاهد بناته، كيف أن الأب يحب أصهاره، يحب أن تكون الحياة بينهم كلها وئام، كلها رحمة، كلها تقرب فيما بينهم. أيضا نتعلم أن حتى أهل الفضل والأزواج الصالحين يقع بينهم الخلاف، الخلافات تقع في هذا الموقف. الحياة هكذا، مهما كان الزوج صالح، مهما كانت المرأة صالحة، يحصل شيء من الخصومة، شيء من المغاضبة، شيء من اختلاف وجهات النظر، هذا طبيعي في الحياة. ولكن المهم أن نعيشه كما هو، نبين وجهات نظرنا، إن اختلفنا وما زال كل واحد مصر أن يبقى الأمر لا يتعدى إلى تلفظات، إلى أسباب، إلى ما يعانيه بعض الأسر والعياذ بالله من العنف الأسري، هذه كلها نبتعد عنها. مهما كان الرجل فيه خير أو المرأة صالحة، قد يحصل هذا الأمر حتى لو كان الاثنان من أعقل الناس، من أفضل الناس، قد تحصل خصومة. فلا يتكدر الإنسان ولا يبني على هذه الخصومة حياة أو أمور قد لا تكون تحتملها. كذلك من

هذا الموقف نتعلم. الكون يبغى غير ولد، يعني أبا تراب كناه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس هناك اسم تراب، لكنه عندما كان من باب الموازحة والملاطفة كان من الرسول صلى الله عليه وسلم. نتعلم أيضا أن الزوج أو الزوجة أو حتى الأخوان، الكلام عام لكن هذا الموقف كان بين الزوجين، ترى حتى في الحياة أو بين الجيران مثلا ما يكون من أن الإنسان إذا رأى أن الموقف قد يطول، أن الموقف قد يؤدي إلى أكبر منه، أن يذهب ويخرج من البيت، وهذا طبيعي حتى لا يتتفاقم الأمور. كثير من الحالات أدت إلى طلاق، أدت إلى مشاكل بسبب تفاقم الأمور. كذلك الإنسان إذا كان غضبان أو زعلان أو يفكر في شيء، الملجأ الذي هو للناس، انظروا الملجأ هو المسجد، بيت الله، فيها الراحة والأمان والطمأنينة، يذهب ويستشعر الروحانية، يقرأ قرآن، يذكر الله، كلها تدل على الأمان والطمأنينة. من هذا الحديث نأخذ مشروعية النوم في المسجد، لو الإنسان كان جالس أو كذا فغلبه النوم فلا بأس أن يرتاح فيه قليلا. كل هذه المواقف في بيت النبوة حديث بسيط، لكن انظروا كيف نتعلم منه الكثير، نتعلم منه في حياتنا، في ديننا، في تعاملنا فيما بيننا، تعاملنا فيما بين الحياة الأسرية كاملة، سواء الزوجين أو الأرحام. هذا الموقف ينبغي أن نعيشه في الواقع، لأن واقعنا اليوم أحيانا قد يكون فيه عدم الأخذ بهذا المفهوم، وما جاءت هذه المواقف إلا لتكون لنا قدوة وأسوة حسنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الهادي البشير الذي يعلمنا أمور حياتنا وأمورنا الزوجية، ويعلمنا كيف نعيش الحياة بكل جمال وبكل روح وبكل رحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتدى

منها ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9.

إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: تفضل. تفضل.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
5: الله يجزاك الله أحسن الله إليك يا شيخ. نريد أن نأخذ عمرة وعندنا خدامة يا شيخ.
3: نعم.
5: خادمة في البيت، يعني هل يجوز نأخذها معنا؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا بأس أن تأخذوها معكم ما دام ليس في البيت أحد.
5: أي نعم يا شيخ، ما في.
3: إلى أخذوها معكم.
5: طيب بارك الله فيك يا شيخ، لا يجزاك فيه.
4: اتصال آخر. هل للربا توبة فضيلة الشيخ أو كفارة إذا قام به الإنسان واستخدم هذا الربا؟
3: نعم، له توبة أن يتوب الإنسان إلى ربه وأن يخرج الربا الذي دخل عليه ما دام يعلم أنه ربا. أما إذا كان جاهلا لا يدري أنه ربا ودخل عليه ثم تبين له بعد ذلك أنه ربا، فلا حرج عليه أن يبقي هذا الربا لأنه اكتسبه على وجه لا يدري وتاب إلى الله. وقد قال الله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
4: تفضل.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام
6: يا شيخ محمد.
3: نعم.
6: حفظك الله، سمعت فتوى لك حفظك الله أن من تبرك برق شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى، لما تبرك بريق شخص هو من الشرك،
3: نوع من الشرك،
6: نوع من الشرك.
3: اي نعم، وليس شركا اكبر.
6: ايه؟
3: لان التبرك بالذات انما هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
6: اللهم صل على رسول الله. نعم يا شيخ الله يحفظك، هناك امراه عندنا في البلد اذا كان شخص فيه حساسيه.
3: نعم.
6: إذا كان هناك امرأة في البلد.
3: نعم.
6: إذا كان شخص فيه حساسية.
3: ها؟
6: إذا كان هناك شخص فيه حساسية بجسمه.
3: اي.
6: تدفل عليه أو يأتي إليها كل صباح 3 أيام ريقها فيه بركة يا شيخ، فما أدري ما أنا.
3: هذا غلط.
6: ها؟
3: ما يجوز التبرك بريقها.
6: يا شيخ
3: إلا مع القراءة.
6: هي ما تقرأ الله يحفظك، لكن يفيد هذا.
3: ما يصلح ما يصلح.
6: ما يصلح؟
3: لا.
6: طيب يا شيخ بارك الله فيك، السؤال الثاني. على الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. فهل هذا الدعوة تكون للزنا أم إذا كانت الدعوة
3: للزنا
6: جلسة يعني؟
3: زنا.
6: ها؟
3: للزنا.
6: لكن إذا كانت لغير الزنا مثلا جلسة وسواليف فلا يدخل في الحديث بارك الله فيك. وأبى هو.
3: هذا إن شاء الله له أجر كبير.
6: إيه؟
3: إنه أبا يخشى أن يكون هذا فتنة.
6: طيب طرح حسن الله إليك، ما صحت سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، إنه كان رجلا يأتي إلى ثغرة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه في المختارة، أول مرة سمعت هذا الحديث، ما صحته؟
3: هذا كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
6: إيه نعم، في كتاب التوحيد.
3: في كتاب التوحيد.
6: إيه نعم حفظك الله.
3: أرجع إليه.
6: إيه ما معنى مرواه في المختارة بس؟
3: المختارة السادس من المختارة.
6: لمين الله يحفظك؟
3: راجع فتح المجيد.
6: جزاك الله خير. طيب السؤال يا شيخ الله يحفظك، يقول بعض الناس أن مشروط الزواج يعني أن الإنسان إذا أراد أن يستثني امرأة ثانية وثالثة ثلاث شروط: القوة الجنسية والقدرة المالية والعدل. فالقدرة المالية بارك الله فيك، هل تعارض قول الله تعالى أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله؟
7: لا ما تعارضها، لأن الإنسان إذا لم يكن قادر قدرة مالية
6: إيه؟
7: ربما لا يعجل
6: سم؟
7: ربما لا يعجل بين الزوجتين، وقد قال الله عز وجل إن خفتم ألا تعجلوا فواحدة إلا إذا كان الإنسان ضعيف البدن
6: إيه؟
7: أو قليل المال

0: فضيلة الشيخ،
1: إذا كانت هذه الرطوبة مستمرة دائمة
0: نعم،
1: فإنها لا تضر، وإن حدثت فإنها تنقض الوضوء وعليها أن تتوضأ.
0: تقول بالنسبة لأذكار المساء فضيلة الشيخ، هل تقال بعد العصر أو بعد المغرب؟
1: الأفضل بعد المغرب.
0: تقول ورد في كتاب ابن القيم الجوزية رحمه الله كتاب ذكر عن الذي إذا أصابته كربة، هل هو صحيح؟
1: نعم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولا غيره؟
0: حديث ابن مسعود؟
2: لا، عن ابن الدنيا.
0: عن ابن أبي الدنيا تقول يا شيخ؟
1: لا أدري عنه.
0: طيب،
2: جزاك الله خير.
0: وأنت كذلك. نأخذ اتصال آخر.
3: ألو.
0: نعم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. تقول حدث وان حصل بينها وبين زوجها شيخ جماع، تقول دفع الكفارة للجمعيات الخيرية،
1: جماع هذا جماع إيه؟
0: جماع في رمضان،
1: نهار رمضان،
0: اي في نهار رمضان،
1: يجب عليهما ان يصوما شهرين متتابعين.
0: نعم.
1: ولا يجزئ الإطعام ما داما قادرين على الصيام.
3: واذا كنا غير قادرين؟
0: واذا كانوا غير قادرين تقول الشيخ
1: يطعم كل واحد 60 مسكينا.
0: نأخذ اتصال آخر. تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: أسأل.
0: تفضلي. تقول هناك نساء أميات فضيلة الشيخ في مدارس تحفيظ القرآن لا يعرفن بعض الكلمات، وتقول هذه الطالبة أن نكرر عليهن فلا يعرفنها، هل علينا إثم في ذلك؟
1: ليس عليهن إثم.
0: الحمد لله.
4: طيب الشيخ، ممكن أسأل سؤال ثاني؟
0: نعم. تقول المرأة إذا جتها الدورة فضيلة الشيخ، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟
1: لا يجوز إلا لحاجة،
4: يعني كمسابقة أو كمدرسة.
0: تقول إذا كانت مسابقة أو عند مدرسة.
1: نعم.
0: تقول إذا كانت هناك مسابقة في القرآن أو عند مدرسة تردد عليها وهي حائض، هل يجوز لها ذلك؟
1: لا بأس.
0: الحمد لله.
4: طيب جزاكم الله خير.
0: وأنتم كذلك. نأخذ اتصال آخر. تفضل.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
5: الشيخ،
0: الشيخ محمد. نعم. تقول بأنها فضيلة الشيخ تصلي النوافل وهي جالسة لأنها تعاني من رجليها،
1: لا حرج عليها.
0: الحمد لله. السؤال الثاني،
1: أنا قيامة فريضة في الفرائض فقط.
0: طيب.
5: السؤال الثاني،
1: وإذا كانت تدع القيام لعذر شرعي فإنه يكتب لها أجر صلاة القائم.
0: الحمد لله. السؤال الثاني،
5: السؤال الثاني،
0: تقول بأنها كفلت فضيلة الشيخ يتيم ولا تقدر تدفع إلا تقول 200، مع أن هؤلاء الأيتام عندهم بعض المعاصي،
1: لها أن تترك ذلك.
0: طيب الحمد لله،
1: أداهم يستعينون بها على معصية الله.
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
7: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت، مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة

0: ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري.
2: من فضائل يوم الجمعة وخصائصه: يوم الجمعة 1، فيه خلق آدم. 2، وفيه أدخل الجنة. 3، وفيه أهبط منها. 4، وفيه تيب عليه. 5، وفيه تقوم الساعة. 6، وفيه نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، في عرفة. 7، وهو الذي هدانا الله إليه وأضل عنه من قبلنا. 8، وفيه ساعة الاستجابة. 9، وعليه حسدنا اليهود. 10، وفيه صلاة الجمعة. 11، وفيه عيدنا الأسبوعي. 12، وفيه تصبح كل دابة خائفة مصيخة سمعها تخاف الساعة إلا ابن آدم. 13، وفيه سوق الجمعة في الجنة في يوم المزيد. 14، والسعي فيه لصلاة الجمعة كل خطوة بأجر سنة صيامها وقيامها، وذلك لمن غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ. 15، وفيه حضور الملائكة على أبواب الجوامع يكتبون الأول فالأول. 16، ولا يفرد بصوم. 17، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. 18، ويستحب في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 19، ويستحب في يوم الجمعة قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر. 20، ومن ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: الأربعون النووية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية عبد العزيز ابن أبي رواد، والجمهور على توثيقه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. رواه مالك والبخاري ومسلم وابن ماجه، إلا أنه قال: من جر ثوبه من الخيلاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ولفظ مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة. الخيلاء هو الكبر والعجب، والمخيلة من الاختيال، وهو الكبر واستحقار الناس. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان ابن أبي سهل فقال: يا سفيان، لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، واللفظ له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنهن فإنهن ملعونات. لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. رواه ابن حبان في صحيحه، واللفظ له، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

العداوة والفجر سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر وأول مبعوث إلى

والخير والوفر ووجه نحو الروم والفرس جيشه فمن عليه الله بالفتح والنصر وعامين بعد المصطفى عاش مصلحا على خير حال ثم غادر في الإثر ترسم خطو المصطفى وسبيله فما حد عن

1-800-332-9395-999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت عليكم
1: إذاعة القرآن الكريم. ننتقل وإياكم إلى جامع الريان بمدينة سيئون لنقل خطبتي الجمعة، فإلى هناك.
2: الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، إن الله تعالى خلقنا لنقوم بالقسط ونقول الحق، وابتلانا في هذه الدنيا بأهل الباطل ليميز الله سبحانه وتعالى من ينصره ورسله بالغيب، فينصر الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويخزي الله من يصد عن دينه ومن يحاد رسوله ومن لا يقف في صف الحق. هكذا خلقنا الله في هذه الدنيا. ما أنت جالس في مجلس ولا مفتتح حديث ولا ناظر في دردشة إلا ووجدت الحق والباطل فيها يتصارعان، ليختبر الله سبحانه وتعالى مقامك مع من؟ هل تقوم مع الحق أو تكن شيطانا أخرس لا ينصر الحق وأهله؟ وإذا أردت أن تعرف يوم القيامة مقامك فانظر في الدنيا أين ربي أقامك. أأقامك مع أهل الحق أم مع أهل الباطل؟ أيها الإخوة، إن التالي لكتاب الله عز وجل تزداد هذه المعاني والقيم تجذرا في نفسه، لأن القرآن لا يصنع إلا عظماء. يعلمك القرآن كيف تنزع هذه السلبية والذل والاستضعاف من قلبك، وتنتهج بنهج ربك، فيرفعك الله سبحانه وتعالى مع الذين خلدهم في القرآن الكريم. أمة صنعها القرآن ستخرج لنا رجالا يبنون المسجد في الفسطاط ويؤذنون في القيروان ولا يصلون إلا في غرناطة. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا حرا مخلصا أمينا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا.

0: فتتأمل في وردك القرآن حتى إذا وصلت إلى سورة المؤمن التي سميت باسم الناطق بالحق فيها في وجه أهل الباطل. عرفت هذا المعنى الذي أراده القرآن أن يتجذر في قلبك، أن تكون دائما في صف أهل الحق مهما علت صولة الباطل، فللباطل جولة وللحق دولة. ويخبرنا الله سبحانه وتعالى في مستعرض هذه السورة فيقول عز من قائل: ولقد أرسلنا موسى في زمن استضعاف، استضعف الجبابرة أهل الإيمان، فأرسله الله سبحانه وتعالى فجاءهم بالحق، والحق يعرف بمنهاجه، ومنهجية الحق إقامة الأدلة. أي داع أردت أن تعرف هو من أهل الباطل أو من أهل الحق، انظر للدليل الذي يستدل به. إن استدل بدليل كبر وغطرسة فاشطب عليه، وإن استدل ببينة وحجة فاعضض عليها. جاءهم بالبينات بالأدلة الواضحات، بكلام رب الأرض والسماوات، وسلطان مبين، ومعجزات حسية يعجز أحد أن يكذبها، لأنها تتسلط على الحق فتظهره وتبينه. هذه منهجية أهل الحق، أن يفصحوا لك عن الأدلة. فماذا قال فرعون وهامان وقارون؟ قالوا ساحر كذاب. هذا سلاح أهل الباطل، سلاح التضليل. رموا الآيات والحجج التي احتج بها بأنها كذب، والمعجزات التي أظهرها بأنها سحر، وما زالوا في كل مكان يصفون أهل الإيمان بهذه الأوصاف. فوضح لهم الحقيقة وجلاها لهم حتى ظهرت لكل ذي عينين. فلما جاءهم بالحق من عندنا تركوا منهجية التضليل والتشويه، ولجأوا لمنهجية أخرى يعرف بها أهل الباطل، وهي منهجية استعمال القوة والجبروت والظلم لإخراص أصوات أهل الحق. لا والله، الحجة لا ترد إلا بالحجة. فجر تدفق، من سيحبس نوره؟ أرني يدا سدت علينا المشرقة. لا تستطيع أن تكمم أفواه أهل الحق ومعهم نور من الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. والله لو نفخوا على الشمس ما أطفأوها، كيف تنفخ بفيك لتطفئ نور الله؟ فاستعملوا أسلوب القوة، اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، ما ذنب العيال؟ لكن هذه منهجية الكفر والضلال والجبروت، واستحيوا نساءهم، وأتوا بكيد وسحر وسحرة، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أصدر فرعون مرسومة: ذروني أنا أقتل هذا الشخص، أنتم اقتلوا الأبناء، ذروني أقتل موسى. انظر للجبروت أين وصل. لماذا تعاقب من لا يستحق العقاب؟ الحجة ترد بالحجة. لماذا تلجأ لهذه الأساليب القذرة الوسخة، أساليب الجبابرة؟ ذروني أقتل موسى. أنت كيف تعرف الجبار؟ قال قتادة: آية الجبابرة قتل النفس بغير حق. ومتى يصبح جبارا؟ قال الشعبي: لا يسمى جبارا إلا إذا قتل نفسين. فإذا قتل نفسين بالمواجهة، بالباطن، بالسحر، بالكيد، بجنوده، هذا اسمه جبار، وهذا صعب يهتدي، إن الله لا يهدي كل جبار. استعمل القوة واستخف بالله عز وجل وليدعو ربه. لا والله، لو دعونا الله عز وجل لكان الله سبحانه وتعالى لنا أقوى من كل قوة استعملها أهل الباطل. من أي منطلق يتكلم فرعون؟ ما هي منطقية تفكير هذا الجبار وكل جبار في الأرض؟ هذا باختصار يا إخوة، اجتمع الناس له على الباطل، اجتمع الناس له على الفساد، فصار الذي يدعو للصلاح، الذي ينادي في الناس باسم الحق، هذا اسمه يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذه منطقية هذه العقول، عقول اجتمعت لها الخلائق بالضلالة، بالشرك بالله، بالكفر به، فإذا قام الداعي يدعو للحق قالوا تبديل الدين تبديل الدين، انظروا بدأ يظهر الفساد في الأرض. هذه منطقية التفكير عند هؤلاء الجبابرة. فماذا سيفعل موسى الجبار؟ صعب صعب يقتنع إذا وصل إلى هذا المستوى. إني عذت بربي وربكم، ما في إلا نلجأ إلى الله، ما في إلا نعتصم بالله عز وجل. كيف تستطيع أن تقنع كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب؟ إني عذت بربي وربكم من كل متكبر. أخلاقه لا تدعوه لأن ينزل لساحة النقاش ويتعاطى معك الأدلة، وإلا لظهرت الحقيقة. وتخوفه بالله ما ينفع. إذا كان باعها واشترى دنيا، وفرعون باع الآخرة واشترى السحر، ومثله ليس له في الآخرة من خلاق. كيف تهدي إنسان لا أخلاقه تدعوه للنقاش ولا إيمانه يدعوه للارتواء؟ وهنا ما الحل؟ ما الحل إذا صرنا في مجتمع مثل هذا المجتمع الفرعوني الذي يجتمع الناس فيه على الباطل ويتصدون لأهل الحق بالقتل، بالظلم، بالقوة، بالجبروت؟ هنا لابد يتحرك أهل الحق للنطق بالحق. هنا ظهر الرجل الذي سميت السورة باسمه، عفوا لم تسمى باسمه لأني ما أعرف اسمه، لكن سميت بوصفه رجل مؤمن، فسميت سورة المؤمن. قال رجل مؤمن من آل فرعون نطق من بينه، قيل ابن عمه، لابد ينطق أحد من وسطهم ينطق بالحقيقة. وقال رجل مؤمن لكن كان يكتم إيمانه، هو الذي قال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، كان يكتم إيمانه. لكن الموقف الآن ليس موقف كتم إيمان، يجب تظهر الحقائق، يجب ينطق الناس، يجب تقال كلمة الحق. فكيف دعاهم إلى ربه؟ خطبهم بالعقل، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أين العقول؟ ماذا قال؟ قال ربي الله، قال لا تعبد ولا تدعو إلا الله، ماذا قال؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم في ساحة الكعبة، والكافر الفاجر عقبة بن أبي معيط يأتي بالثوب ويخنق رسولنا صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا، ويأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصادع بالحق وعيناه تهملان من الدموع، وهو يدفعه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ على أي شيء هذا العقاب؟ لأجل أن قال ربي الله؟ فكر بعقلك. خطاب العقلي معاشر الدعاء لابد من استعماله. فكر بعقلك. هذا الرجل أحد أمرين: إما أن يكون كاذب في دعوته وبالعقل عليه كذبه لن ينتفع أبدا، وإما أن يكون صادقا في دعوته وبالعقل سيصبك بعض ما يعدك. لماذا؟ لأن القاعدة: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. لو كان هذا كذب في الحق أو تجاوز فيه وأسرف لا يمكن يوفق. إذن اترك، إن كان كاذبا سيبور كذبه وتنتهي فتنته ودعوته، وإن كان صادقا سيعليه الله ولن ترده. ثم خاطبهم بالعاطفة: يا قوم لكم اليوم، لكم الملك اليوم، ظاهرين في الأرض، الجاه لكم، الملك لكم، القوة عندكم، لكن من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ وإذا بفرعون يستخدم أساليبه الملتوية، استخدم أسلوب التشويه والتضليل، استخدم أسلوب القتل واستعمال القوة بالظلم، ثم يستعمل أسلوب الاستخفاف: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولا أحد يتكلم، ولا أحد يناقش، ولا أحد يفتح أدلة، ولا أحد يناقش براهين. ليش؟ لماذا؟ لأنه ليس عنده حجة، وهذا أسلوب الباطل دائما. فما كان من هذا المؤمن إلا أن استخدم أسلوبا آخر في دعوتهم، وهو أسلوب التهديد والتخويف من الله ومن عواقب الله: يا قوم إني أخاف عليكم. الخوف ليس علي، والله إن الخوف عليكم لو صددتم أهل الحق أن يقولوا كلمة الحق. ما أسرع عاقبة الله على من خذل الحق: إني أخاف عليكم. التهديد الأول هددهم بالعقوبات الدنيوية: إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل داب قوم نوح وعاد وثمود. وشوفوها واضحة، الله ما يريد ظلما للعباد، لكن هذه العاقبة. هددهم بالعاقبة الأخروية إذا ما يخافون من العاقبة الدنيوية: إني أخاف عليكم يوم التناد، من سيعصمك في يوم يولي الناس مدبرين، ما أحد يلبي بك، لا عاصم فيه اليوم، ومن يضلل الله فما له من هاد. استعمل معهم أسلوب التدليل، ذكر الشواهد التاريخية التي ما تنسى: لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، دعاكم يوسف للتوحيد، حذركم من الشرك بالله عز وجل، وقد أرسله الله لأمة القبط، لكن كانت أمة جبارة، ما زالوا في شك من دعوة يوسف، حتى إذا هلك نبي الله يوسف قالوا لن يبعث الله من بعده رسولا، ما عاد حد داعية سيدعو للتوحيد بعد موت يوسف. هذا تدري ما اسمه؟ هذا اسمه: كذلك يضل الله كل مسرف كبار. هذا اسمه كبر مقتا عند الله. أبغض ما يبغض الله أن إنسان يصدق الباطل ويكذب الحق وينسبه إلى الله، هذا أعظم مقت يمقته الله عز وجل. يفتري على الله سبحانه وتعالى بما ليس بحقه. تدري ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، هذا حق الله، لا تفتري غيره. فماذا فعل فرعون؟ انظر الأسلوب الذي يستخدمه أهل الباطل. يا هامان ابن لي صرحا. ليش تريد بناء عالي؟ لعلي اطلع إلى أسباب السماوات، أبواب السماوات. ليش تريد تصل لأبواب السماوات؟ لعلي اطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. كذب علو الله، كذب وجود الله، كذب حق الله. كذلك زين لفرعون سوء عمله، أين سيذهب من الله؟ فماذا فعل داعية الحق؟ كم يعلمنا القرآن هذه المعاني؟ كم يزرع فينا القرآن هذه القيم؟ أن نثبت مع الحق وندعو له ونصدع في وجه الباطل. ماذا فعل الرجل المؤمن؟ رجع لاستعمال اسلوب الترغيب والترهيب. هو يدعوكم للغي وانا اهديكم الى سبيل الرشاد. هو يدعوكم للدنيا والدنيا متاع، وانا ادعوكم الى الاخره والاخره دار القرار. هو يدعوكم للسيئه، ومن جاء بالسيئه فله مثلها، وأنا أدعوكم للحسنة للصالحة، ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أنا أدعوكم للنجاة وهو يدعوكم إلى النار. فرق عظيم بين دعوتنا ودعوتهم. تدعوني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أنا أدعوك لواحد أحد سبحانه، إذا دعوته غفر ذنبك وإذا عصيته قصمك العزيز سبحانه. ليش تدعوني أشرك به؟ لماذا أدعو غيره؟ تدعوني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا والله فرق بين الدعوتين. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، خذها من آخرها. قال قتادة: لا ينفع ولا يضر. قال السدي: ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، لا يجيب من دعاه لا في دنيا ولا في آخرة. وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، حسبنا الله وكفى بالله، من اعتصم به هداه ومن التجأ إليه حماه، ومن فوض أمره إليه وقاه فوقاه الله سيئات ما مكروا. ذهب المكر، لأن جاءت الوقاية من الله. لكن ما الذي حدث لآل فرعون؟ وحاق بآل فرعون في الدنيا سوء العذاب، وفي البرزخ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قضيت قضية الصراع بين الحق والباطل، لكنها ستتكرر، وسيقف من يقف من رجال آمنوا بالله في صف الحق، وسيقف من يقف من أناس خذلوا بالدنيا، خذلهم الكبر والظلم والجبروت، سيقفوا في صف أهل الباطل، والنتيجة محسومة. من كان الله معه ما ضيعه، لكن السؤال المهم هو: أنت مع من؟ إذا تصارع الحق والباطل وأنت في بستانك وأنت في دكانك وأنت في دردشاتك وأنت في مجلسك، هل كل مرة ستسكت أم ستقف في صف الحق؟ قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه وخلفائه للوفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه عليه الصلاة والسلام. أحبة الإيمان، إن منهجية الحق تقوم على بيان الأدلة، وحسبك أن تبين الحق وليس عليك أن يهتدي الناس، لكن أثبت في بيان الحق واصدع بالحق وجادل عن الحق بالحق، واعلم أن من موانع قبول الحق عند كثير من الناس الكبر الذي في نفوسهم وقلة الإيمان بيوم الحساب، فلا يصدنك هذا عن ترك أمر دعوتهم للحق كما أمرك الله عز وجل، فإنما عليك البلاغ، فبلغ الحق بالحق كما دعيت، بين الحق ببيان الأساليب والأدلة العقلية، وبين الحق باستخدام الأساليب والتأييدات العاطفية، بين الحق بأسلوب ذكر عاقبة من خالفه، هدد بما هدد الله به من عاقبتهم في الدنيا وعاقبتهم في الآخرة، دلل بشواهد الأدلة والتاريخ، رغب بمرغبات الآخرة، حذر مما حذر الله سبحانه وتعالى منه، فإذا فعل ذلك فقد بينت وسيقيك الله سبحانه وتعالى ما ضرك، وسيهلك من هلك عن بينه وحيا من حي عن بينه. فالله الله الله الله أن نقرأ القرآن كثيرا، فإن هذا القرآن يخرج أمة قوية، أمة عزيزة، أمة طريقها واضح في أخلاقها، في قيمها، في دعوتها للهدى والسلام، في وقفتها مع الحق، في نصرتها للمظلوم. ستجد القرآن يمتلئ بهذه المعاني العظيمة، وأعظمها القيام بحق الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه وتوحيده. اجعل القرآن هو قائدك، هو سائقك، ولن يقودك إلا إلى خير. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكتاب سبب، أي حبل، طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم، وإنكم لن تضلوا ما إن تمسكتم به. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا على القرآن والسنة، وأن يجمعنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع التوحيد والسنة. اللهم يا رب يا عظيم المنة، إنا نسألك أن تجعل بلدنا هذه خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم جنبنا الشر وأهله، اللهم وثبتنا على الحق واجعلنا من أهله. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، إنا نعوذ بك أن نسكت عن باطل، اللهم وفقنا أن نقول كلمة الحق، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم حتى نلقاك يا رب العالمين، اللهم حتى نلقاك في مقعد صدق. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتوفقنا وتسددنا. اللهم انصر إخواننا المرابطين على ثغور بلادنا، اللهم ثبتهم بالقول الثابت، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم ادحر عدوهم، اللهم ادحر عدوهم، اللهم ادحر عدوهم الذي يريد بالبلاد شر فساد. اللهم إنهم طغوا في البلاد، اللهم إنهم أكثروا فيها الفساد، اللهم إنهم أتوا في البلاد بكل مصاب. اللهم يا رب العالمين، فاجعل كيدهم في نحرهم. اللهم وفق ولاة أمورنا، واجمعنا جميعا كلمة واحدة، صفا واحدا في درء هذا الشر والفساد الذي طال في البلاد، اللهم ودفعه في نحره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا جنودا في الخير، متحابين متناصرين في الحق. اللهم ولا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا. اللهم استعملنا في نصرة هذا الدين، اللهم استعملنا في الوقوف مع الحق يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من أذيال أهل الباطل، وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ. معلم وقصة. برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
0: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الدين سلوى، وفي الذكر راحة، وفي الإيمان سعادة لا تفنى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقات التي تخاطب المشاعر والقلوب. هنا سنتحدث عن الأمل والطمأنينة، عن السعادة وجبر الخاطر. هنا سنحاول أن نكتب فصلا جديدا من فصول السعادة والإطمئنان، فصلا يبدأ بك أنت. فكم في هذه الحياة من حزن يتسلل خفية، وكم من قلب يبتسم وفي داخله ألم صامت. الحزن يأكل الأيام كما تأكل النار الحطب، يعتم نور نظرك ويفقدك طعم الحياة. ولو تأملت لوجدت أن أكثر ما يتعب الإنسان ليس الواقع، بل الأوهام التي تفسد جمال أيامه، والأحزان التي تشوه كل اللحظات الجميلة. سنتحدث في هذه الحلقات عن أدوية تزيل هذه الأحزان من قلوبنا، عن آيات تجمل اللحظة الحاضرة، عن نصوص تسكن القلوب المتوجعة، عن حكم ومقولات تخبرنا أن الحياة مساحة شاسعة للأمل وميدانا فسيحا للبهجة. سنتحدث عن الذكر وأثره في إزالة الهم، عن الدعاء وقيمته، عن الصبر ومنزلته. فبالذكر يطيب القلب، وبالدعاء يسكن، وبالصبر يزهو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سنتحدث عن حسن الظن بالله، وما ضاقت حياة من أحسن الظن بربه، وما استثقل الأيام من علم أن كل شيء يمضي إلى خير. الألم يمكن أن يكسر، والحزن يمكن أن يشفى، والقلب إذا لجأ إلى الله رجع نقيا كما كان. هذا البرنامج رحلة في معنى جبر القلوب. سنسير في كل حلقة على خطى الآيات والأحاديث وكلمات الحكماء. سنتعلم أن السعادة ليست سرابا يركض خلفه الناس، ولا هي هبة تعطى للقلة، بل هي قرار يولد من قلب راض ونفس قنوعة وعين تبصر نعم الله في كل شيء. السعادة في كل التفاصيل الجميلة التي تحيط بك. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فإذا نلت هذه العطايا الثلاث فأنت من أسعد الناس، ولكنك لا تدري. فكلما أظلمت الحياة تذكر أن الفجر لا يتأخر، كلما بكت عينك تذكر أن الله يرى الدمع قبل أن يسقط، كلما ثقل الحزن تذكر أن ربك قال: إن مع العسر يسرا. فكيف يبقى القلب حزينا والله يعده بالسرور؟ أيها المستمع المبارك، إذا دخلت السعادة بين جنبات الإنسان تغير كل شيء، تصير نظرته للحياة أكثر رقة، وقلبه أكثر عطاء، ويومه أكثر نورا. إنها ليست سرورا عابرا، بل طريقة عيش تقربك من السماء. وطريق الوصول إلى تلك السعادة ليس في كثرة المال ولا في رفاهية الدنيا، وإنما في قلب راض ونفس مطمئنة وعمل صالح تتقرب به إلى ربك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في ختام هذه الحلقة تذكر أيها المستمع الكريم أن السعادة ليست صوتا عاليا ولا ضحكة دائمة، بل طمأنينة هادئة تسكن

0: في أعماق القلب وتذكر أن السلوى لا تعني غياب المنغصات، بل تعني أن يكون للقلب قدرة على أن يستعيد توازنه كلما تعب. هذه هي سلوى القلوب، مساحة لنتعلم فيها كيف نهدأ وكيف نرى وكيف نعبر الحياة بقلوب واثقة بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب. حديثنا هذا اليوم هو عن محبة الله جل وعلا. إن الحديث عن محبة الله تعالى حديث ذو شجون، وذلك أن القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها، والله تبارك وتعالى هو المنعم

0: متفضل على عباده أولا وآخرا وظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. فربنا جل وعلا هو الذي تفضل علينا بالعلم والهداية، ثم أعاننا على العمل، ثم فتح لنا باب الشكر، ثم فتح لنا باب التوبة لنستدرك التقصير ونرجع عن الإساءة، ثم ساق إلينا ما يمحصنا به ويخلص نفوسنا من الشوائب وما يكون رفعة في الدرجات وحطا للسيئات. وأما الأمور الدنيوية فإن كل ما بأيدينا من النعم من المآكل والمشارب والملابس والزينة والمساكن والمراكب وغير ذلك هو من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. فنحن بحاجة إلى التفقه في هذا الباب لنتعرف الطريق إلى محبة الله فنسلكها لتحصل لنا السعادة في الدنيا والآخرة. محبة الله تبارك وتعالى هي إيثار محاب الله تبارك وتعالى على محاب النفس، وتقديم طاعة الله عز وجل على طاعة غيره من النفس والهوى والشيطان وطاعة غيره من المخلوقين. المحبة هي حقيقة العبادة، لأن العبادة إن خلت من المحبة فهي عبادة بلا روح. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه المحبة إذا وجدت فهي حقيقة حياة القلوب وغذاء الأرواح، بل ليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. فإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها والأذن إذا فقدت سمعها. المحبة وردت في الكتاب والسنة على صور متعددة، فقال الله جل وعلا: إن الله يحب المحسنين، وقال: إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، وقال الله جل وعلا: إن الله يحب المقسطين، وقال: إن الله يحب المتقين، وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأخبر عن محبة عباده المؤمنين له سبحانه قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أما في السنة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثا عظيمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وعنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أشد أمتي لحبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وعنه أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرا من صلاة ولا صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. المحبة لله وحدها لا تكفي، ولهذا قالوا: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى. المحبة في الله سبحانه وتعالى ذكرها الله جل وعلا وذكر أهلها فأثنى عليهم وبين علامات محبتهم. فمن الناس من يولع بمحبة المخلوقين له ويعمل الأعمال الكثيرة لجلب تلك المحبة، ويتصنع لهم ويتزين وبعدد إنجازاته وأعماله، ثم لا يكون لهم وراء ذلك إلا بغضهم ومقتهم. ومنهم من يبادر الناس إلى محبته مع أنهم لم يروه ولم يسمعوه. مرجع ذلك إلى أن الله تعالى قال: إذا أحب عبدا في السماء أحبه الله جل وعلا بعد أن يضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض الله جل وعلا عبدا أبغضه أهل السماء وضعت له البغضاء في الأرض. والعبرة بحب الله لعبده لا بحب الناس له. فإذا أقبلت تلك القلوب على الله وأنست بذكره وسعت في طاعته ومرضاته واشتاقت إلى لقائه فلا تسل عن سعدها وهنائها في الدنيا والآخرة. وتعرف محبة الرب لعبده بعلامات منها، أولها حب العبد لطاعة ربه. قال ابن أبي الحواري: علامة حب الله حب طاعة الله. وثانيها انزعاج القلب من التفريط، فإذا فاته ورده من القرآن حزن، وإذا شغله مهم من أمر الدنيا تحسر على ما فاته من الذكر والعبادة، وإذا ذكر تقصيره في أمر الله ندم. وثالثها تحقيق الأوصاف التي ذكرها الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن حب الله للعبد من عباده لا شك أنه أمر عظيم وفضل غامر جزيل لا يعرف قدره إلا من عرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. وإذا أردنا أن نصل إلى شيء من ذلك فيجب علينا أن نتقرب إلى الله بالفرائض، وثانيها بالنوافل، لأن الله قد بيّن لنا الطريق كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ومن الأمور النافعة في هذا المجال أن نتأمل القرآن وما جاء في السنة النبوية، فقد بين الله جل وعلا الأعمال التي يحبها أو يحب أهلها وتلك التي يبغضها يبغض أهلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي منادي في السماء ثم تنزل محبته في الأرض فيشربه الناس فيحبه أهل الأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حقق المحبة الخالصة لله جل وعلا. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
3: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحراز. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياك الله. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض تعاليم هذا الدين العظيم، نستعرض كمال الأخلاق، نستعرض عظمة هذا الدين العظيم من خلال هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. نستعرض في كل حلقة يعني محسن من محاسن الإسلام، وإلا كله خير وكله فضل وكله عدل وكله رحمة. كل هذا الدين، كل هذه التعاليم، كل هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى هي من المحاسن، وهي مما يصلح حال الإنسان في حياته وفي آخرته. دكتور، دعنا ننطلق في هذه الحلقة ونبدأ حديثنا حول مبحث مهم فيما يتعلق بالوسطية والاعتدال في هذا الدين العظيم، في دين الإسلام. نريد أن نسلط الضوء على هذا المبحث، على قضية الوسطية والاعتدال، وكيف هي في دين الإسلام. الله عز وجل وصف هذه الأمة بأنها أمة وسطة. كيف جاءت هذه الوسطية لهذه الأمة؟ وسنبحث إن شاء الله الوسطية في اللغة ومعنى قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة. سنتحدث عن كيف هو الإسلام وسط بين اليهود وبين النصارى. سنتحدث حول نقاط عديدة إن شاء الله في هذه الحلقة. دكتور، نبدأ حديثنا بالوسطية في اللغة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفهما وارزقنا علما ورده إلينا وقت حاجتنا إليه يا أرحم الراحمين. حياك الله أخي الشيخ وائل، ونرحب كذلك بالمستمعين الكرام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا القول الذي نقوله وبهذا الكلام الذي نذكره عن محاسن الإسلام. ومقدمتك حملت كلاما جميلا، وهو أنك قلت بأن الإسلام محاسن كله وخير كله، كما قال ابن قيم الجوزية، عدل كله ومصالح كله. هذا الكلام قد يثير تساؤلا عند السامع ويقول: إذا كنتم تعرضون محاسن الإسلام فهل هناك مساوئ؟ ونحن نقول لهم لا، لعدة أسباب. السبب الأول نستعرضها بإذن الله تعالى. السبب الأول أن عندنا في اللغة شيء اسمه خرج مخرج الغالب. ما خرج مخرج الغالب؟ وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالف. وعندنا أمثلة له كثيرة في الشريعة الإسلامية، منها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الرجل إذا تزوج امرأة وكانت لها بنت، إما أن تكون في حجره وإما أن تكون في غير حجره. الآية القرآنية ذكرت تحريم من كانت في الحجر، فهل يفهم منها أن من لم تكن في حجره يجوز له أن يتزوجها؟ العلماء يقولون التحريم عام في من كانت في الحجر ومن لم تكن في الحجر، وإنما خرج مخرج الغالب، وهي أن الرجل إذا رغب في امرأة وخطبها وقيل له عندها ابنة، قال يعني آخذها وأربي معها ابنتها فتكون في حجره. كذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والعلماء قالوا بأن الربا حرام وإن لم يكن مضاعفا. طيب، لماذا ذكرت الآية أضعافا مضاعفة؟ لأن الغالب أنهم كانوا يأكلونه أضعافا مضاعفة. عند المناطق يسمونه

0: قلت تنصف الناس وتقوم، لا يعني أن الشخص الذي بجوارك حتى لا يقول أنا، لأن القيد هنا لبيان الواقع لا للإدخال ولا للإخراج، لكن أنا قد أستخدمه عندما أقصد ذلك، أقول أنت عدل وأنا أقصد أن من معك ليسوا إيه؟ ليسوا بعدول. فالأمر الثاني، لو سلمنا أنه قد يفهم منه مفهوم مخالف، وأريد أن أكمل قبل أن أذكر الوجه الثاني، ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث نظر إليه الإمام الشافعي نظرة، ونظر إليه الإمام أحمد بن حنبل نظرة أخرى. الإمام الشافعي قال اتفق مع الإمام أحمد في أنه يشرع غسل اليدين من نوم الليل، من نوم إيه؟
1: الليل،
0: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال باتت، والمبيت لا يكون إلا
1: في الليل.
0: إلا في الليل. الإمام الشافعي رأى أن هذه اللفظة خرجت مخرج الغالب، وأن نوم النهار يلحق بنوم الليل فيشرع غسل اليدين من نوم النهار أيضا. طيب ولماذا قال الحديث من يعني هل أنت تخالف يا شافعي نص الحديث في قوله باتت؟ قال أنا لا أخالف، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الناس لا ينامون. طبعا هذا فيما مضى ليس الآن، الآن الغالب أن الناس ينامون في النهار، يعني انعكست الحياة وتغيرت الحياة المعاصرة، تغيرت فيها حتى الساعة البيولوجية للإنسان، فأصبح ينام النهار ويصحو في الليل، وهذا اختلال يجب أن يتنبه له الناس لما يترتب عليه من أضرار صحية وأضرار اجتماعية وأمور كثيرة جدا. الإمام أحمد بن حنبل أخذ مفهوم المخالفة في هذا وقال لا، ولكن ما كان ملتفتا لمفهوم المخالفة بقدر ما هو ملتفت إلى اللفظ باتت،
1: أي.
0: فقال أما نوم النهار فلا يشرع له غسل اليدين، لأنه يعني لأن اللفظ يقول باتت. قلنا سلمنا أنه ممكن أن يفهم مفهوم مخالفة، لكن هذا يمكن أن يفهم فيما يتعلق بالبشر. فمثلا لو قلت بأنني أذكر محاسن فلان، قد يفهم منه أن له إيه؟ مساوئ، وهذا شيء واقع، ما ليس هناك أحد معصوم، وإنما الأنبياء هم المعصومون فقط. أما فيما يتعلق بالدين الذي أرسله الله تبارك وتعالى للناس، فإنه محاسن كله ومصالح كله عدل كله، ولا يتبادر إلى الذهن لا لفظا ولا اصطلاحا ولا عقيدة أن يكون فيه مساوئ. طيب
1: جميل.
0: فيما يتعلق بالوسطية أنا لم أجيب عن السؤال،
1: نعم ما ابتدأ
0: هذا ربما من احتيال
1: هذا كان مدخل
0: لكن في مثل هذه المسائل العلمية لا بأس بالاحتيال في أن يوضح الإنسان بعض الأمور التي قد تشكل على الناس.
1: جميل.
0: ويوضحها. سألت
1: الوسطية.
0: عن الوسطية، هي أبرز معالم الإسلام وأبرز محاسنه، والإسلام جاء وسطا بين اليهودية والنصرانية، لأنها أبرز الأديان التي كانت قبل الإسلام، والتي كان لها بقاء وانتشار حتى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن اليهودية والنصرانية تتعلق ببني إسرائيل، وهم أولاد أنبياء، لكن لما كانوا قد خرجوا عن أشياء كثيرة جدا، عن أشياء يعني لو تستعرض القرآن الكريم وكيف كانوا يتعاملون مع أنفسهم، مع الذات الإلهية، مع الأنبياء، حتى مع اللغة. أتدري أن إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب؟ أصبح الناس الآن إذا سمعوا كلمة إسرائيل لعنوا، وهذه جناية على اسم نبي من أنبياء الله ومعناه عبد الله. اليهود معنى هي مأخوذة من لفظ هذا بمعنى رجع وتاب، قال إنا هدنا إليك. الآن عندما كثير من الناس إذا سمعت كلمة يهود يعني يشمئز، أقل أحواله أن يشمئز وأن ينفر وأن يحس بأن هذه الكلمة تحمل معها من الغدر والمكر والخديعة وسوء الخلق والمادية المفرطة، هذه إساءة أساوي إلى الله تعالى. فقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالت اليهود يد الله مغلولة. فالشاهد المقارنة هنا بين اليهود والنصارى ستكون على هذا الأساس.
1: قبل المقارنة، عندما يصف الله عز وجل أن أمة الإسلام هي أمة وسطاء، ما هي أبرز معالم هذه الوسطية التي عليها أمة الإسلام؟
0: طبعا معنى الوسطية في اللغة غير معنى الوسطية في الآية، وهذا ينبغي أن نتنبه له وأن ننبه إليه السامعين الكرام. الوسطية في اللغة ما بين طرفي الشيء، يعني أن يكون

0: هنا في الوسط، وهنا بجواره طرف، وبجواره طرف، ليس في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار. الوسط يمكن أن يطلق أيضا في الأفضل، نقول هذا أوسط القوم يعني أفضلهم، ونسبه أوسط الأنساب بمعنى أفضل الأنساب، ويمكن أن يطلق على الأعدل وهو المقصود هنا في الآية القرآنية. لكن التوسط من لوازم العدالة، لأن العدالة هنا شرط للشهادة، لأن الله تعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشهادة مقتضياتها أن تكون في الوسط، ولا أن تكون عدلا تقبل شهادتك،
1: تكون عدلا،
0: أن تكون عدلا، لكن مقتضى أن أشهد على الأولين والآخرين أن أكون في موضع ولو كان معنويا.
1: أي.
0: أستطيع أن أنظر إلى هذا وإلى هذا، لكن إذا كنت بعيدا عن بعضهم لا أستطيع أن أشهد، كيف أشهد وأنا بعيد؟ فالوسطية هنا وسطية معنوية، وسطية عدالة، وسطية تمكن من الشهادة على الأمم، وسطية تمكن من الشهادة على الأمم، وهي العدالة، وهي أهم ما يمكن من الشهادة على الأمم.
1: كيف تشهد أمة الإسلام على الأمم؟
0: تشهد أمة الإسلام لأن نبيها أخبرها
1: أنها
0: أن الأمم السابقة بلغها أنبياؤها، وجاء أنبياؤها وقاموا بواجبهم نحوها، ولم يقصروا في شيء، وهم معصومون من الخطأ، ومعصومون من التقصير في البلاغ، ومعصومون كذلك من أن يخرجوا من هذه الحياة وقد كتموا شيئا. ولذلك يعني أن قوم نوح يسألون هل جاءكم من بشير، فيقول ما جاءنا أحد، فيعني ونوح يعني استشهد، فيقول من يشهد لك؟ قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد تشهد على قوم نوح، وتشهد على قوم إبراهيم، وتشهد على قوم موسى، وتشهد على قوم عيسى، ومصدرهم في الشهادة إخبار نبي الله تبارك وتعالى، إخبار نبي الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأنبياء قد قاموا. ولماذا قبلت شهادتهم؟ لعدالتهم، ولأنهم خيار، لأن أيضا من معاني الوسطية الخيار. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. هنا قال أوسطهم يعني يمكن أن يكون أفضلهم،
1: ممكن يكون أعدلهم،
0: ممكن يكون أعدل، وممكن يكون خيار. رجل يعني فيه ما زال فيه يعني ديانة. قال لهم لا لا لا تحرموا هؤلاء الفقراء، ولا تتآمروا على إبعادهم عما كان أبوكم يعطيه لهم. فالوسطية هنا في اللغة كما قلت لك تعني ما بين طرفي شيء، وهذه الوسطية في أحكام الإسلام. لكن أنا أردت أن أنبه إلى أن الآية التي نستدل بها دائما على أنها تعني الوسطية، لأنها لماذا نفعل ذلك؟ لأنها صريحة في اللفظة، فنستخدمها دون أن ننظر إلى المعنى الحقيقي لها، ثم بعد ذلك يأتي اللوازم. تأتي اللوازم أن يكون الشاهد لا يشهد إلا إذا كان في موقع وسط. يعني الآن هل يستطيع أحد أن يشهد إن لم يكن في قلب الحادثة؟
1: لا،
0: إذا كان بعيدا على ما يشهد. هل يستطيع أحد أن يشهد على الجميع إذا كان بعيدا عن بعضهم، قريبا من بعضهم بعيدا؟ ولذلك الآن يقولون أن يكون من الجميع على مسافة واحدة. أين المسافة الواحدة التي تجعلك يعني أين الموضع الذي يجعلك من الجميع على مسافة واحدة
1: في دين الإسلام؟
0: في دين الإسلام أن تكون في موضع وسط، لكن الوسطية هنا وسطية معنوية.
1: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول كيف هو دين الإسلام وسط فيما يتعلق بعقيدة اليهود والنصارى، وأيضا في في في فيما يتعلق بالروح والجسد، وفي الإيمان بالأنبياء وبصفات الله تبارك وتعالى، وغيرها من النقاط. سنذهب إلى فاصل بعده ونكمل الحديث إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم. أهلا وسهلا دكتور، حياك الله.
0: حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: دكتور، نتحدث في هذه الحلقة حول الوسطية وأنها من محاسن هذا الدين العظيم. تحدثنا عن معنى الوسطية في اللغة، وتحدثنا عن معنى الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نريد أن نتحدث عن قضية مهمة، وهي كيف أن أمة الإسلام هي وسط في العقيدة وفي التشريع، يعني متوسطة أو هي عدل عن اليهود والنصارى، وكيف ذلك؟ سنتحدث عن الوسطية في العقيدة. الله عز وجل يقول في آيات كثيرة يتحدث عن أهل الكتاب وكيف أنهم غلوا في دينهم، وكيف أنهم بدلوا الشرائع، وكيف أنهم جاء التأثير عليهم بما عملوه وبما كسبت أيديهم. الله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، عن الوسطية في العقيدة في دين الإسلام وفي مقابله في عقائد اليهود والنصارى.
0: طيب، فيما يتعلق بالوسطية في العقيدة لابد أن نقارن مع اليهود والنصارى، لأنهم هم الموجودون
1: يعني
0: من أهل الكتاب ومن أصحاب الديانات، لأن الديانات السابقة لا يعني، والديانات هنا تطلق كما ذكرنا في الحلقة السابقة يعني تجوزا، وإلا فالدين عند الله
1: الإسلام.
0: الله تبارك وتعالى لما تحدث عن اليهود ذكر مسلكهم، وهو مسلك عام ليس في العقيدة فقط، وإنما في جميع حياتهم وفي جميع أمورهم في سلوكهم. وأما التشريع فهو عقوبة كان من الله عز وجل حتى ظهر أن الإسلام وسط، ولذلك سنأتي بعد ذلك. لكن في العقيدة الله تعالى يقول عن النصارى، أنا في القرآن الكريم آيتان تتكلم عن الغلو، آية تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى، وآية أخرى تستطيع أن تقول بأن سياقها وارد في حقه في حق اليهود. الآية الأولى التي تستطيع أن تقول بأنها واردة في حق النصارى قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالكلام هنا، السياق كله يدل على أن الكلام هنا أن النصارى غلوا، أن النصارى غلوا لما جعلوا عيسى بن مريم مرة يقولون بأنه ابن الله، ومرة يقولون بأنه ثالث ثلاثة، وغلوا فيه حتى جعلوا له صفات الرب، مع أنه بشر لا يخلق ولا يرزق وليس له من صفات الرب شيئا. فهنا الغلو، ولذلك الله تبارك وتعالى قال يعني حصل عندكم غلو في العقيدة حينما رفعتم عيسى بن مريم إلى درجة الإله، فأثبتتم له صفة الإله، والإله يخلق، الإله يرزق، الإله يحيي، الإله يميت، الإله يعني عنده الضر المطلق والنفع المطلق.
1: نعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار أيضا في الحديث عن أن النصارى أيضا أطروا عيسى بن مريم عليه السلام:
0: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم من قبل. نعم. ولذلك سنأتي هنا من ضمن الأشياء العقيدة كيف تعامل اليهود والنصارى مع أنبيائهم، وكيف تعامل الإسلام أو تعامل المسلمون في ضوء ما جاءهم من تعاليم الإسلام مع أنبيائهم. إن شاء الله سنتكلم عنه، لكن الآن سنستمر في ما يتعلق بغلو النصارى. شاركهم في ذلك اليهود، ولكن في جزئية بسيطة، في أنهم قالوا عزير ابن الله، ولكن يعني قالوها فساد عقيدة.
1: أيه.
0: إنما سلوكهم مع الأنبياء قتل وتكذيب.
1: أيه.
0: وأذية.
1: فكيف يقتلونهم ويكذبونهم ويؤذونهم وفي المقابل يقولون
0: ثم يرفعون واحدا منهم إلى أن يكون، لكن هذا فساد العقيدة. يعني في الكفر لا تستطيع أن تقول شيئا، الكفر كله باطل وليس له قانون وليس له خطام ولا زمام. لكن يشاركهم نقول في مسألة، إن كان المسألة يعني الارتقاء بالبشر إلى درجة الخالق، شاركهم اليهود في هذه النقطة. هم انفردوا أيضا في أنهم جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يشرعون من دون الله تبارك وتعالى، ولذلك قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإذا هم رفعوا الأنبياء إلى درجة، رفعوا المسيح ابن مريم إلى درجة الإله، وجعلوا لأحبارهم ورهبانهم صفة من صفة الإله وهي التشريع، والتشريع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. لو نظرنا في الآية الأخرى، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. الآن هذه السياق في هذه الآية تدل على أن السياق يتعلق بمن؟ باليهود.
1: باليهود، نعم،
0: باليهود واليهود فقط، لأنهم هؤلاء الذين اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن انظر الإلحاح في تكرار الكلمة ضلوا وأضلوا وضلوا، يعني يدل على أنهم ضلال في ضلال. ولذلك العلماء يفسرون قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني تدل على أنهم يعني لما غلوا وقعوا في الضلالة، لما غلوا وقعوا في الضلالة. طيب أين الغلو الذي وقع فيه اليهود؟ قلنا شاركوا النصارى في أن جعلوا عزيرا ابن الله،
1: وعزير كان نبيا من
0: كان نبيا من الأنبياء، لكنهم في المقابل قتلوا الأنبياء وكذبوهم وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس ووقعوا في أمور على العكس من ذلك. يعني لا احترموا نبيا ولا حفظوا قدر من يأمر بالقسط من الناس،
1: فكانوا عكس النصارى،
0: فكانوا عكس النصارى تماما. طيب تعال إلى موقف المسلمين، تعال إلى موقف المسلمين، نجد أن المسلمين عندما ينظرون إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى الأنبياء جميعا، أولا ينظرون إلى الأنبياء جميعا على أنهم أنبياء الله، وركن من أركان الإسلام الإيمان بالرسل، الإيمان
1: بالرسل،
0: بالرسل جميعا. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل الإيمان المؤمنين مقياسا للإيمان، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال تعالى لا نفرق بين أحد
1: من رسله.
0: من رسله.
1: قبل أن تتحدث عن الرسل دكتور، في قضية الله تبارك وتعالى أن النصارى جعلوا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، جعلوه في منزلة الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون، وأيضا اليهود جعلوا عزيرا ابن الله. لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم أنزل هذه السورة العظيمة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا تجلية لهذه العقيدة الصحيحة التي تكون عند المسلمين.
0: هم لم يقعوا إلا لخلل في العقيدة، لأنهم لا يعرفون، قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، لما كان عندهم خلل في العقيدة وهم لا يعرفون ربهم على النحو الذي يجب أن يعرفوه عليه وقعوا في مثل هذه الأمور. ولذلك الله تعالى قال وما قدر الله حق قدره، يعني لم يعرفوا لله قدرا. انظر إلى النصارى، ما دمت قد أخذتنا إلى هذا الباب، انظر إلى النصارى ماذا قالوا حين طلبوا من عيسى أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء. هل يستطيع ربك أن ينزل؟ هل هناك رجل مؤدب يقول عن خالق قادر على كل شيء هل يستطيع؟ يعني السؤال فيه سوء أدب مع الله. لو عرفوا قدر الله وأنه قادر على كل شيء ما قالوا هل يستطيع. يعني انظر حتى حين ترى الخبث والغلو حتى في السؤال، استخدام الألفاظ اللفظة، هل يمكن أن يقول هذا المسلمون الله على كل شيء قدير؟ ولذلك الرسول حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نطلب الله نطلب له الفردوس الأعلى، يعني نطلب قادرا، نطلب قادرا، وعقيدتهم أن الله على كل شيء قدير. لكن انظرهم غلوهم، يعني يرفعون المخلوق إلى درجة الخالق
1: وينقصون،
0: وعندما يتكلمون في موضوع الخالق يتكلمون، يعني أنا أتكلم عند واحد يعني مثلا الآن في ولله المثل الأعلى، لو جئت إلى رجل عادي أقول لا يستطيع أن يساعدني، يستطيع يروح معي إلى المكان الفلاني، لكن عندما آتي إلى رجل مثلا مليء من أغنياء الناس ولا يعني في درجة وظيفية كبرى ما أقول هل يستطيع، أقول كلم فلان
1: يذهب
0: معي. يذهب لا يقف معي أيه. إنه ملي عنده من الأموال عنده. هذا فيما يتعلق بالبشر، فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. ولذلك هم غلوهم أدى بهم إلى إساءة الأدب مع الله تبارك وتعالى في الوقت الذي رفعوا البشر إلى مقام الإله. لكن لعل ذلك لما رفعوا البشر إلى مقام الإله أن عندهم خلل في معرفة الإله، فلما كانوا لا يعرفون أن الإله قادر على كل شيء، لا يحتاج، لا يأكل، لا يشرب، يعني له الصفات الجمال والجلال، والكمال. اختلط عليه والكمال اختلط عليهم الأمر فظنوا أن عيسى ومريم يمكن أن يكونا إلهين، لأنهم لم يعرفوا أن الإله له صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر هنا الخلاف، الله تعالى يعني عقيدة المسلمين يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أما أولئك واحد يقول هل يستطيع، والآخر يقول إن الله فقير نحن أغنياء، والآخر يقول يد الله مغلولة، يعني إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى. بل تجن لو قيل لأفراد الناس بأنه فقير، أحيانا بعض الناس يستنكف أن تقول له فقير تستنكف لك لست فقيرا، أنا الحمد لله مستور الحال واموري طيبة وأنا غني وعندي فكيف يقولونها لله؟ لو قيل لشخص من الناس يدك مغلولة أنت بخيل يغضب، فكيف يسيئون الأدب مع الله عز وجل؟ هذا غلو وخروج عن الجادة، وخروج عن الجادة. ولذلك يعني عقيدة المسلمين هي التي يعني هي الوسط، لأننا نوحد الله تبارك وتعالى ولا نشرك معه أحدا، ونعتقد له القدرة المطلقة، ونعرف أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا يمكن أن نثبت له شريكا.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: شكر الله لكم، بارك الله فيكم.
1: مستمعين الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام. هو
2: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي.
2: يوم الجمعة فيها ساعة، فيها ساعة إذا وافقها العبد المسلم ودعا الله أعطاه الله ما يريد. يقول بعض السلف: والله لو يعلم الناس ما في ساعة الجمعة ما تركوها لحظة. يا أخي اجلس في مصلاك، في بيتك، لا في سيارتك، ليس لها مكان. ساعة الجمعة دع الله بأي مكان فيها، استغل هذه الساعة وألح على الله. الله يدعى طبعا في كل وقت وفي كل زمان، لكن فيه مواطن إجابة، مثل آخر ساعة يوم الجمعة، آخر الليل عند نزول الله سبحانه وتعالى، نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم

0: فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا.
1: من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي. فمرحبا بكم في برنامجكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة، نعيش فيها من صفحات السيرة النبوية، نستعيد منها المواقف ونستخرج منها العبر، وننظر كيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم طريق الدعوة حين كان الإيمان غريبا والكفر متسلطا والباطل لا يريد لصوت الحق أن يسمع. تحدثنا في الحلقة الماضية عن اضطهاد المسلمين في مكة، وعن صور العذاب التي نزلت بالمستضعفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا يعذبون ويؤذون ويضيق عليهم لأنهم قالوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكان المشركون يريدون أن يكون ثمن الإيمان التراجع عن دين الله سبحانه وتعالى، لكن الإيمان إذا استقر في القلب لم يكن من السهل اقتلاعه بالتعذيب ولا بالتهديد. وهنا بدأت الدعوة تنتقل إلى مرحلة جديدة، فلم يعد الأمر مجرد إيمان في القلوب أو عبادة في الخفاء، وإنما بدأ صوت القرآن يسمع في أرجاء مكة. فحين كان المسلمون يخشون قريشا، وكانت قريش تراقب الدعوة وأهلها وتبحث عن كل وسيلة تمنع انتشار الإسلام، إلا أنه على الرغم من هذه الأجواء الملبدة بالبطش والظلم والعدوان، اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقالوا: والله ما سمعت قريش من هذا القرآن شيئا يجهر به، فمن يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه. قال: دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. ثم غدا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، فقام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا صوته: الرحمن، علم القرآن، ثم استقبلها يقرأ فيها، وتأملوا فجعلوا يقولون: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: إنه يقرأ بعضا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن. أي أن هذا الأمر ما زاده إلا قوة إيمان وصلابة في ذات الله سبحانه وتعالى، وإن قريشا اليوم وفي هذه اللحظة أهون علي مما سبق، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها، قالوا حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. فتأمل يا رعاك الله، رجل واحد يقف في مكة وقريش حوله ثم يرفع صوته بالقرآن، لم يكن معه جيش ولم يكن معه سلطان، ولكن كان معه الإيمان وكان معه الله جل وعلا. وهذه واحدة من سنن الدعوة إلى الله جل وعلا، أن الحق قد يبدأ بصوت واحد، لكنه إذا خرج من قلب مؤمن فقد يبلغ من الأثر ما لا تبلغه الجموع. ولم يكن أذى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حادثة منفردة. فالمشركون لم يكونوا يريدون إسكات الصحابة فقط، بل كانوا يريدون إسكات القرآن نفسه. كلما ارتفع صوت بالحق واجهوه بالسخرية أو التهديد أو الأذى، وكلما رأوا أثر الإسلام في الناس ازداد خوفهم منه. وهذا شأن أعداء دين الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. فلم يعد موجها ذلك الأذى إلى المستضعفين من المسلمين وحدهم، بل امتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى التوحيد وينذرهم من الشرك ويبين لهم طريق النجاة، لكن قريشا لم تقابل هذا النداء بالإنصاف، وإنما قابلته بألوان من السخرية والهمز واللمس. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا في ذات الله جل وعلا، يرجو ما عند الله، وكان كل همه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دين الله مهما أصابه في ذات الله جل وعلا، مصبرا أصحابه رضوان الله عليهم، كانوا نعم الأصحاب لخير نبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي هذا سلوى لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكل مؤمن مصدق بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ المشرق والمغرب، وأن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في بلدنا بلد الإيمان والحكمة، أن الله سيزيل هذه الغمة وستحل مكانها بإذن الله جل وعلا النعمة والرخاء والأمن والاستقرار، ودين الله سبحانه وتعالى سيرتفع عاليا، وستنتهي هذه المليشيات الإرهابية الرافضية التي عاثت في الأرض فسادا، نسأل الله أن يعجل بزوالها. ولقد بلغ الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب لعنه الله، فقد كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق والمجامع ومواسم الحج ويكذبه، كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى النجاة كما ذكر الله عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله، لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وهذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودأب الأنبياء والمرسلين من قبله، يدعون قومهم إلى النجاة، يريدون لهم الخير وهم يكذبونهم ويستهزئون بهم ويسبونهم ويشتمونهم ويحقرونهم ويحاولون تشويههم، صلوات ربي وسلامه على أنبيائه ورسله وجزاهم عنا وعن الإسلام وأهله خير الجزاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيتبعه عمه أبو لهب فيقول: لا تصدقوه إنه صابئ كاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب في ذات الله جل وعلا لا يرد عليه بشيء. بل جاء في رواية عند ابن حبان في صحيحه قال: ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا كم أذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم أصابه من العذاب، وكم أصابه من التكذيب والاستهزاء من أقرب الناس إليه، كل ذلك في سبيل تبليغ دين الله. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيبة ابن أبي لهب، فقد تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى وشق قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فخرج عتيبة في قافلة إلى الشام، فنزل منزلا وقال لمن معه: إني أخاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: كلا. فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه، فجاء الأسد وهجم عليه فقتله. فيا سبحان الله، ما أعظم حلم الله سبحانه، ما أعظم حلم الله جل وعلا على خلقه، وما أرحمه بأوليائه، وما أصدق وعده في نصره لهم. فاصبر أيها الداعي إلى الله، وادعو الله جل وعلا، فإنه يكفيك شر أعدائك ويبلغك ما تريد من الخير. وهكذا أمية بن خلف كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حضر مجلسا أو خرج في سوق أو حضر في جمع من الناس تبعه هؤلاء المشركون، فهمزوه ولمزوه وآذوه وسبوه، وهو صابر في ذات الله جل وعلا. وأما أخوه أبي بن خلف لعنه الله، فجاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال، فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم نفخه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك النار. فأنزل الله تعالى فيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشقى القوم عقبة بن أبي معيط لعنه الله، فإنه تفل في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاعة لأبي بن خلف. فأنزل الله جل وعلا فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخنس بن شريح وغيرهم كثير، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في ذات الله جل وعلا، صابرا محتسبا، همه أن يبلغ دين الله جل وعلا، ولو أن تذهب نفسه مرة بعد مرة. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل. أيها الكرام، إن من السهل على الإنسان إذا أذي أن يرد الأذى بمثله، وله بذلك إذن شرعي. قال الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. لكننا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل رسالة الرحمة والهداية، ولهذا فإن النظر في أذى قريش لا ينبغي أن يكون مجرد سرد لحوادث مؤلمة، بل ينبغي أن نسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا كله. لقد كان ثابتا على دعوته، لا تغيره السخرية ولا توقفه التهديدات ولا تصرفه كثرة المعارضين عن تبليغ ما أمر به صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إننا نستوحي من هذه المواقف العظيمة ومن هذه البلايا التي بلي بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض الدروس، منها أن القرآن لا يحارب لأنه مجرد كلمات، وإنما لأنه يغير الإنسان. فحين جهر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالقرآن، علمت قريش أن هذا الصوت إذا وصل إلى القلوب فلن تستطيع السيطرة عليها. ومن ذلك أن أهل الباطل قد يلجؤون إلى السخرية حين يعجزون عن مواجهة الحجة، فالهمز واللمز والسخرية ليست قوة، وإنما كثيرا ما تكون ستارا للعجز عن الرد. ومنها أن ميزان الله سبحانه وتعالى غير ميزان الناس، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ضعيفا، ولكنه كان عند الله عظيما بمواقفه، بإيمانه، بصبره وتضحيته وجلده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ذلك أن هم الداعي إلى الله يجب أن يكون في تبليغ دين الله عز وجل، وأن يستصغر كل الصعاب وكل الطرق المؤذية في ذات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، في هذه الحلقة رأينا كيف انتقل المشهد من اضطهاد المسلمين المستضعفين إلى الجهر بالقرآن، وكيف واجهت قريش هذا الصوت بالضرب والسخرية والأذى. ورأينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقف عند الكعبة يرفع صوته بكتاب الله جل وعلا غير آبهم بما سيصيبه. ورأينا كيف لم تسلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الهمز واللمز والسخرية والمجادلة والأذى. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، ماذا فعلت قريش حين رأت أن التعذيب والسخرية لم يوقف الإسلام؟ وماذا كانت الخطوة التالية؟ وهل استمرت الدعوة رغمها كل هذه الضغوط؟ وهل كان المسلمون سيبقون في مكة تحت هذا الأذى إلى ما لا نهاية؟ هنا تبدأ مرحلة جديدة من أحداث السيرة، مرحلة سيظهر فيها أن التضييق على الدعوة لا يعني نهايتها، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لعباده أبوابا لا تخطر لهم على بال. فكونوا معنا في الحلقة القادمة من معين السيرة، لنواصل معا رحلة السيرة النبوية، رحلة ابتلاء وثبات وأذى وصبر، ثم نصر وتمكين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من معين السيرة. وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة. رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: بحق إن كنت قلته فقد علمته.

0: هل تعرفون يا أحبابي ما هو فضل يوم الجمعة؟ إن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، وقد حدثنا رسول الله كثيرا عن فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال أيضا: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله. ويومنا الجميل هذا له الكثير من السنن. أولها سنة الاغتسال، تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة والمعجون، التطيب بأطيب العطور، ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها، الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، الإكثار من الصلاة على الرسول، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الذكر والدعاء، يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي، يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره وأدم علينا بركته.
1: لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب والتواصل معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وإنستغرام.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين

ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون.

فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا

ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم

0: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله

الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.

أولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم

وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة جعلنا لها عنوانا امتدادا للحلقة السابقة ثمرات المطابع في جزئها الثاني، وقد تحدثنا في الحلقة الأولى عن تاريخ المطابع وعن أول مطبعة وأين كانت، وعن أول كتاب طبع باللغة غير العربية، وذكرنا أيضا أول كتاب طبع في باللغة العربية ومتى كانت الطباعة، ثم عرجنا حقيقة على أول المطابع في الشرق الأوسط، وتحدثنا عن الأستانة، ثم انتقلنا إلى حاضرة العالم الإسلامي القاهرة وتحدثنا عن مراحل الطباعة فيها. وكان هناك كما ذكر ضيفنا مراحل، ذكر منها مرحلتين، واليوم سنبدأ بالمرحلة الثالثة. لكن قبل هذا دعوني أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. حياك الله شيخ محمد.
3: حياك الله وبياك، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
2: شيخ محمد، احنا كما ذكرتنا في المقدمة تحدثنا عن مرحلتين، دعنا اليوم نبدأ بالمرحلة الثالثة في مراحل الطباعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في الحلقة الماضية تحدثنا عن مراحل من مراحل النشر في مصر بالذات، وسنأتي على غير مصر بعد قليل إن شاء الله تعالى. وهذه المراحل الأربع مستفادة من كتاب تاريخ نشر التراث العربي. سأتي على مرحلة بسرعة ثم المرحلة الأخيرة. المرحلة الثالثة مرحلة دار الكتب المصرية. دار الكتب المصرية معروفة جدا ومهمة جدا، وهي مثل ما نسميه الآن بالمكتبات الوطنية. عندنا مثلا في المملكة العربية السعودية عندنا المكتبة الوطنية، هي مكتبة الملك فهد في مدينة الرياض، وما يسمى بالردمك، وهو رقم الإيداع في جميع المطبوعات التي تطبع في المملكة أو التي أيضا تدخل من خارج المملكة.
2: لابد لها من ردمك.
3: هذا يؤخذ من المكتبة الوطنية عندنا، وهي مكتبة الملك فهد رحمه الله. فهذه مكتبة الكتب، دار الكتب المصرية، مكتبة

0: وطنية فيها كتب كثيرة، ويعني لها أعمال كثيرة، وأخرجت تفسير القرطبي ودرء تعرض العقل والنقل لابن تيمية رحمه الله وصبح الأعشى وغير ذلك. فيه واحد من العلماء التراثيين لا بد أن يعرج عليه. هذا الرجل
1: هو عرب هذه المرحلة مثلا ولا له أثر كبير؟
0: له
1: فيه؟
0: أثر في أشياء كثيرة، منها ما سأذكره بعد قليل. هذا الرجل يسمى بشيخ العروبة، وهو أحمد زكي باشا، كان صاحب صلات بالأوروبيين، فاستفاد من طريقتهم في تحقيق الكتب. الأوروبيون وإن كان كثير من المستشرقين له أهداف لا تخفى، وبعضهم حسن النية وبعضهم سيء النية جدا، وبعضهم حاقد وبعضهم مزور للحقائق، لكن يحمد لهم أنهم عندهم جلد عظيم جدا، وأنهم شرعوا لنا مشرعا جميلا وهو طريقة تحقيق الكتب. نعم، كانت تحقيق الكتب كان عندنا في السابق، لكنه بهذا الضبط وهذه الدقة وهذا المنهج نحن أيضا استفدنا منهم في هذا. فكان الذي نقل إلينا هذه الخبرات هو أحمد زكي باشا، يسمى شيخ العروبة. وفي ذلك يقول عبد السلام هارون، عبد السلام هارون إذا ذكرت كتب التراث وذكرت أيضا تحقيق الكتب يعد من الطبقة العالية جدا، وهو الذي حقق كتاب سيبويه وكتب الجاحظ. يقول عبد السلام هارون رحمه الله: ولعل المغفور له أحمد زكي باشا هو أول نافخ في بوق إحياء التراث العربي على المنهج الحديث. ويذكر أن كلمة الآن هذا الكتاب تحقيق فلان، تأليف فلان وتحقيق فلان. المحقق هو الذي ينقل ما في المخطوط إلى المطبوع، وهو الذي يقارن بين النسخ، وهو الذي يعلق، وهو الذي يخدم الكتاب. أول من كتب كلمة تحقيق على الكتب هو أحمد
1: زكي باشا.
0: زكي باشا يقال هذا يعني. وأيضا له كتاب اسمه علامات الترقيم في اللغة العربية، وهو أيضا كتاب يعني رائد في هذا المجال. المرحلة الرابعة كما ذكرت قبل قليل هي مرحلة الأفذاذ من الرجال كما سماهم الطناحي رحمه الله، وهو يعني أربعة من المحققين الذين أثروا الساحة العلمية وأثروا فيها، وهم كما عدهم، طبعا قد يخالفه أحد يقول لا هم أكثر من أربعة، بعضهم يقول يعني غير هؤلاء وهكذا، لكن هو ذكر أربعة: أحمد شاكر ومحمود شاكر وعبد السلام هارون والسيد أحمد صقر. هؤلاء الأربعة وأمثالهم كانوا رجالا أفذاذا من حيث قوتهم العلمية والعملية، ومن حيث أيضا شيء مهم جدا، من حيث نصرة الإسلام والعروبة، يعني تجد عندهم حرص وفروسية وقوة، وأنت تقرأ لهم تشعر بالعزة، تشعر بالقوة، تشعر بمكانة الدين، بمكانة اللغة العربية، فيبثون فيك من أساليبهم ومن روحهم رحمة الله عليهم. وكانوا أيضا يخطئون المستشرقين، وربما يعني هزأوا ببعض أخطائهم إن كان هناك أخطاء، ويستعلون حقيقة على أولئك المستشرقين، بينما كان كثير من أندادهم ينظرون إلى المستشرق أنه شيء عظيم ونحن في يعني مرتبة دون.
1: لكن هؤلاء معهم سلطان العلم،
0: هؤلاء أقوى من المستشرقين.
1: نعم.
0: والمستشرق عنده أيضا مشكلة، عجمة اللسان مهما كان لا بد أن تبين ولا بد أن تؤثر في الفهم، لكن هؤلاء العلماء الذين هم من العرب، من أصول العرب، ودرسوا على العرب وعرفوا العربية بشكل عظيم، هذا لا شك أنهم أقوى. المقصود أن هؤلاء العلماء الأربعة يعني أثروا تأثيرا عظيما. أولهم وأولاهم بالحديث، إذا أردنا أن نبدأ الحديث، إيه نعم، أحمد شاكر رحمه الله تعالى، هذا الرجل مؤثر جدا في تاريخ النشر العربي، فنشر كتاب الرسالة للإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما نظر إليه العلماء وجدوا رجلا أعجوبة من ناحية الذكاء والفهم وحسن الاستنباط من الأحاديث من الكتاب والسنة، ذهل منه العلماء حقيقة، ذهلوا. حتى الإمام أحمد رحمه الله لما دخل فإذا سفيان يحدث وإذا الشافعي أيضا يقرئ في حلقة أخرى، فذهب إلى حلقة الشافعي فقيل له تترك سفيان بن عيينة وهو الرجل العظيم جدا في ما يتعلق برواية الأحاديث، قال إن فاتك رواية بعلو أخذتها بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى فإنك لا تدركه. يعني عقل هذا الرجل متميز جدا،
1: عبقري.
0: وكان إلى عبقريته صاحب سنة واتباع وخشية وتقوى وعقيدة صافية ليس فيها من الخلل ولا من الدخل شيء.
1: ولذلك أظن كانت بنت الإمام أحمد تسمع كثيرا ما كان يطري الشافعي، ولما جاء عندهم كان استقلت أبوها يصلي طول الليل وهو.
0: نعم، هذه مذكورة، ولكن أيضا من الأشياء المذكورة أن الإمام أحمد قال لابن الشافعي أبوك من الرجال الذين أدعو لهم في كل ليلة، أو كما قال. الإمام أحمد قصة مع الشافعي عجيبة، وتقديره للشافعي عجيب جدا. في واحد أيضا في طبقة هؤلاء الكبار جدا وهو من أكبر أئمة الدنيا في الحديث اسمه عبد الرحمن بن مهدي. هذا بن مهدي لما رأى الذكاء الخارق قال للشافعي اكتب لنا شيئا في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فألف له كتابا وأرسله رسالة عادية
1: سماها رسالة وهي كتاب.
0: أي نعم، فلما أرسلت عن طريق رسالة سميت الرسالة، كأنها أرسلت من الشافعي إلى بن مهدي، وبن مهدي قد يكون أكبر سنا ومن الشافعي، لكن الشافعي له هذه الميزة العظيمة،
1: الملك اللي أعطاه الله.
0: فهذا الكتاب أنا معليش طولت، أنا أحب الشافعي رحمه الله والإمام أحمد وهذه الطبقة، يعني إذا جاء ذكرهم أحب أن أفيض فيهم فسامحوني. كتاب الرسالة للإمام الشافعي حققه الشيخ أحمد شاكر تحقيقا، يعني كما يذكر أنه تحقيق مذهل وأنه مستكمل لأسباب التوثيق والتحقيق، وكان اعتماده في نشرته تلك على مخطوطة قديمة جدا كتبت بخط الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي.
1: الله، هذه نسخة فريدة جدا
0: جدا، يعني لها 1200 سنة تقريبا، وبالدقة يعني يقال إنها يعني كتبت عام 65 و200، يعني أقل من 1200 سنة تقريبا بعشر سنوات الآن.
1: سبحان الله. أي
0: والله شيء غريب جدا. من الكتب التي نشرها الشيخ أحمد شاكر وكانت على
1: طبعت في أي مطبعة النسخة هذه الفعل؟
0: طبعا هي كتاب الرسالة ترى طبع
1: تحقيق أحمد شاكر،
0: طبع كثيرا جدا، طبع كثيرا جدا، وطبع بعد ذلك طبعات أخرى. ومن يعني أنا لا أحب الآن بالضبط أن أسمي في ذهني بعض
1: لكن نار معينة،
0: إيه نعم، لأنها الحقيقة يعني هي مسؤولية، فلا يريد الإنسان أن يفضل نسخة على نسخة،
1: لكن هناك
0: لكن إذا قيل تحقيق أحمد شاكر
1: خذها وانت مغمض،
0: إيه نعم، التحقيق النسخة الأصلية أو المصورة عن النسخة الأصلية فلا شك أن هذه في الدرجة العالية. أيضا من الكتب التي حققها كتاب اسمه المعرب للجواليقي، وما زال العلماء إلى يومنا هذا يعجبون من حسن تحقيقه لهذا الكتاب.
1: هذا المعرب في اللغة أظن
0: نعم للجواليقي، نعم، لأبي منصور الجواليقي، ويعجبون الحقيقة من تحقيقه له وحسن تعليقه عليه رحمة الله عليه. هذا أحمد شاكر، باقي ثلاثة إن شاء الله ما نطول عليكم. الثاني من هؤلاء الأربعة المتميزين
1: الجبال
0: محمود شاكر، وهو عالم الأعلام، شيخ العروبة في هذا يعني العصر أو هذا القرن، وكان من
1: علاقته بأحمد شاكر
0: هو أخوه طبعا،
1: أخوه الله.
0: نعم أخوه، وهذه الأسرة أصلا أسرة كبيرة جدا، أولهم أبوهم محمد شاكر رجل عالم كبير، وكان قاضي قضاة السودان مصري، لكنه كانت مصر والسودان شيء واحد. ولذلك أحمد شاكر درس في كلية كلية في أول ما درس في السودان. وأيضا محمود شاكر تتلمذ على أبيه وعلى الجو الذي كان فيه. وهناك رجل اسمه علي شاكر أيضا. الأسرة فذة.
1: أسرة علم.
0: فذة فذة بشكل عظيم جدا. محمود شاكر أيضا جبل كبير جدا، حقق تفسير الطبري وتفسير وطبقات فحول الشعراء ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وهذان الكتابان لعبد القاهر الجرجاني الذي يعد علما في مسألة البلاغة. محمود شاكر رحمه الله تعالى توفي عام 1418 قبل وفاة شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى بسنتين.
1: سبحان الله.
0: وفي تلك الحقبة توفي كثير من العلماء.
1: هذيك السنتين
0: يعني
1: الثلاثين.
0: السنتين ثلاث أو أربع.
1: ومن 18 إلى 2021.
0: نعم، توفي الشيخ بن باز وتوفي
1: الألباني،
0: الألباني رحمه الله، وتوفي بن عثيمين، وتوفي محمود شاكر، وتوفي أنا حصرتهم فوجدت 20 من الأعلام توفوا في أربع أو خمس سنوات رحمة الله عليهم، يعني 1420 وقبل وبعد. أيضا عبد السلام هارون رجل كبير جدا.
1: خلني أخذه بعد الفاصل، إيش رأيك؟
0: طيب ممتاز، يحتاج هو إلى
1: عشان ما نقطع حديثك. نعم. فاصل يسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق. كرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد، حياك الله.
0: الله يسلمك وبارك فيك.
1: احنا لازلنا في الحديث عن المرحلة الرابعة، وذكرت لنا أعلام هذه المرحلة الرابعة، بدأت بالشيخ أحمد شاكر ثم محمود شاكر، والآن سنذكر الثالث الفذ من هؤلاء الأفذاذ.
0: هذا الرجل الثالث هو عبد السلام هارون، وهو قريب لهم، ابن خالهم، أظنه ابن خالهم، رجل كبير في سن.
1: عبد السلام أظنه ابن خالهم.
0: اي نعم، ما ادري والله من اللي ولد خال الثاني، لكن لا شك ان واحد لو واحد منهم ولد خال الثاني. جميل. محمود شاكر وعبد السلام هارون، والتقصير مني يعني، يعني ما بحثت المعلومه بشكل جيد. فهذا الرجل عبد السلام هارون حقيقه ابلى بلاء حسنا، سواء كانت تحقيقاته في الدرجة العليا جدا أو في الدرجة العليا أو في الدرجة دون العليا، لكنه نفع الله به العربية نفعا عظيما جدا. فحقق كتبا يعني لها قيمة عظيمة جدا، منها مثلا كتاب سيبوي، وعدد كبير من كتب الجاحظ كالبيان والتبيين وكتاب الحيوان، ومعجم مقاييس اللغة، وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادي. شيء عظيم يعني، شيء لا يقوم به الحقيقة إلا لجان، ومع ذلك
1: سبحان الله.
0: ثم أيضا له مشاركات، مثلا مختصر سيرة ابن هشام، وهو كتاب أوصي بقراءته، اختصره اختصارا جميلا. فإذا كان الكتاب لعالم والذي اختصره عالم فخذ به وأنت مطمئن.
1: والبركة في الوقت، أنت قلت يحتاج لجان، هذه
0: يحتاج لجان،
1: لكن سبحان الله كان هناك بركة في أوقات وتفرغ كامل لهذا
0: شوق ضيف في طبقة تلاميذ هؤلاء. ليس في طبقتهم، في طبقة تلاميذهم، وهو أيضا من كبار علماء مصر اللغويين رحمة الله عليه. يقول إن ابن سيدة صاحب كتاب المخصص في اللغة وكان كفيف البصر وصاحب كتاب المحكم، يقول ألف هذين المعجمين ولو أرادت لجان أن تؤلفها لما استطاعت إلا بشق الأنفس. لجان، وهذا الرجل كفيف حافظ يملي من حفظه. سبحان الله، ذلك فضل الله
1: يؤتيه من يشاء.
0: الرابع من هؤلاء، وأنا لا أريد أن أطيل على المستمعين لأن الحلقة اليوم كأنها شوي
1: سرد تاريخي جميل لهذه المرحلة اللي حين قد تخطر في بال الإنسان، كيف بدأت الطباعة؟
0: صحيح.
1: أول
0: صحيح أيضا هذه أسماء لابد أن نعرفها الحقيقة. فيعذرني من يسمع هذا اللقاء واللقاء الذي قبله وليس له عناية بهذه الموضوعات، يعذرنا أن المسألة حقيقة تحتاج إلى لفتة، تحتاج إلى
1: وقفة وفاء حقيقي،
0: إلى وقفة وفاء
1: للأمانة.
0: فإن سرك ما في هذه الحلقة وإلا فاعف عنا يا أيها المستمع ويا أيتها المستمعة.
1: جميل.
0: السيد أحمد صقر رحمه الله تعالى أيضا في نفس هذه الطبقة، وهو عالم قوي نشر كثيرا من الكتب، منها تأويل مشكل القرآن وإعجاز القرآن الباقلاني ومناقب الشافعي وغير ذلك. يعني
1: أظن كأنه من المعلومات اللي ذكرتها لي أنه حقق كتاب ديوان علقم وهو لا زال شاب صغير في المرحلة الثانوية.
0: نعم سبحان الله، هؤلاء يعني
1: عجيب. يعني
0: فيه مثل عامي، أنتم تسمحون في الإذاعة؟
1: طبعا
0: معليش يعني يمكن ينتقدني بعض الناس لكن سامحوني عليه. يقولون فرخ الحر، يعني الصقر الفرخ حقه يجوزي في البيضة، بمعنى أنه يصدر
1: أصواتا
0: وهو لا زال في بيضته، بمعنى أنك تجد العالم من يوم أنه صغير، من يوم أنه عمره 15 أقل أكثر، واضح عليه النبوغ وأنه سيصبح عالما،
1: ركزته واضحة
0: سبحان الله العظيم. فهذا الرجل مثلا، وأيضا محمود شاكر كان ابن 17 سنة وكان يضارع الأكابر، وله مقالات طلعت عليها عمره 17 سنة، وله مشاركات، وله قومة قوية جدا ضد طه حسين، ومناقشة في كتاب المتنبي، يعني أشياء تاريخية تحتاج إلى بسط كبير. فأنت ذكرت قبل قليل أن فعلا أن أحمد صقر حقق كتابا وهو في المرحلة الثانوية، مع أنه كتاب صعب، تحقيق ديوان علقمة بن عبدة من الشعراء الفحول الكبار الذين ربما بعض شبابنا الآن لا يستطيع
1: أن يقرأ الكلمات،
0: أن يقرأ بيتا واحدا قراءة صحيحة.
1: سبحان الله.
0: هذا واقع ترى، غير ليست يعني من باب المبالغة.
1: جميل.
0: ننتقل يا شيخ الآن، يعني يبدو أن ما عاد بقي من الوقت الكثير، فنخرج من جو مصر إلى أجواء أخرى.
1: جميل، ما هي الأجواء الأخرى التي تريد تعالج عليها؟
0: نريد أن نتكلم عن بعض البلدان الأخرى.
1: جميل، تعال نتحدث عن يعني علماء محققون ناشرون عرب كثير في غير مصر وحوالي مصر.
0: سأسرد بسرعة لكي لا يضيق الوقت، ثم أختم ببعض الكتب التي خرجت من بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية.
1: جميل.
0: من المحققين الكبار جدا الشيخ عبد العزيز الميمني الراجاكوتي، هذا هندي، وهو يعني له قيمة هائلة جدا وكبيرة عند العلماء، وهو في طبقة أعلى سنا من عبد السلام هارون ومحمود شاكر ونحوهما. فيه أيضا محقق فلسطيني اسمه إحسان عباس، وله الكثير من التحقيقات كوفيات الأعيان ونفح الطيب والتذكرة الحمدونية. ومن المحققين أيضا المعروفين الشيخ شعيب الأرناؤوط، حقق كثيرا جدا من كتب الحديث، الشيخ عبد القادر أيضا الأرناؤوط، وكلاهما بحمد الله رأيتهما ودخلت على الشيخ شعيب قبل أن يتوفى بسنة، وكان يحقق كتاب فتح الباري، وكان قد بلغ 90 أو ناهزها،
1: ولا زال عنده هذا الشغف.
0: نعم، وعنده شغف، ثم توفي من قريب.
1: عبد الرحمن المعلمي قريب.
0: عبد الرحمن المعلمي اليماني ثم السعودي، لأنه أقام في مكة وأعطي الجنسية السعودية قبل أن يتوفى، وهو من العلماء الذين توفوا من 50 سنة تقريبا. كان هذا إماما جليلا جهبذا، ومن أراد أن يقرأ كتبه الحديثية فإنه سينظر وسيرى بنفسه القوة العظيمة، ككتاب التنكيل في الرد على الكوثري، وأيضا هناك كتاب في ما يتعلق بالسنة والرد على أبي ريا الذي شكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في أبي هريرة وفي غيره، واسم هذا الكتاب الأنوار الكاشفة. عموما المعلمي يعد من الطبقة العليا من المحدثين ومن المحققين، وكان بعض العلماء يسميه بذهبي العصر، الذهبي في عصره ونحن عندنا ذهبي آخر.
1: لذلك اهتم بالتاريخ، أظن عنده التاريخ الكبير للبخاري.
0: هذا تحقيق نعم. تحقيق. نعم حقق كتبا. نعم. أيضا من المحققين الكبار الشيخ حمد الجاسر
1: رحمه الله،
0: وهو من علماء الرياض المعتنين بالبلدانيات وبالتحقيق، وأيضا عنده عناية بالعلم الشرعي، وكان قاضيا ثم توجه إلى النشر وغير ذلك. والذي يقرأ كتابه رحلات حمد الجاسر أو كتاب رحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث يعلم القدر الكبير للجهد الذي بذله رحمة الله عليه. المملكة العربية السعودية بحمد الله وفضل الله لها فضل كبير جدا على العلم والتعليم والثقافة والمثقفين في هذا العصر، وذلك فضل الله عز وجل. الله عز وجل أكرم هذه البلاد بالعلماء العاملين، بالحكام الداعمين، بالمال، بالخير، بإرادة نشر الخير. أيضا الملك سعود رحمه الله طبع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية على نفقته، والملك فهد رحمة الله عليه أيضا اهتم بالطباعة وله في ذلك جهود، وأيضا اهتم بكتاب وقدم له مقدمة كتبها الملك فهد نفسه رحمه الله.
1: ما هو الكتاب هذا؟
0: كتاب الصحاح للجوهري، من أشهر المعاجم اللغوية، فحققه أحمد عبد الغفور عطار وقدم له الملك فهد بنفسه رحمه الله تعالى.
1: باقي معنا دقيقتين، دعنا نمر سريعا.
0: نعم. وأيضا من ملوكنا الذين كان لهم الأثر الكبير في نشر التراث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وما دارت الملك عبد العزيز التي أثرت في الساحة العلمية و
1: أثرتها بمجموعة من
0: أثرت الكتب. جدا فيها إلا ثمرة من ثمرات الملك سلمان حفظه الله ورعاه. بقي أن أشير إلى يمكن شخصيتين أو ثلاث من الشخصيات التي الذين لهم قيمة كبيرة في نشر الكتب في المملكة العربية السعودية. وجيه الحجاز الشيخ محمد نصيف رحمه الله تعالى، أيضا محمد سرور صبان أيضا له جهود كبيرة جدا. ومن أعظم من أثر في نشر الكتب ودعمها واهتم بها ووزعها على طلبة العلم بشكل عظيم جدا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
1: رحمه الله، رحمه
0: أنا أزعم أن له يعني أثر كبير جدا في هذا المجال رحمة الله عليهم.
1: حقيقة لأن موضوع كبير جدا، بس جميل جدا أنك حلقت بنا في حلقتين بهذا التطواف الجميل خفيف الظل حقيقة على ثمرات المطابع، فشكر الله لك شيخ محمد.
0: سلمك الله وعافاك. وأنا أيضا أعتذر لأن الموضوع كبير جدا، أنا أظنه يحتاج إلى حلقات كثيرة جدا.
1: إحنا يكون في وجبات لايت.
0: نعم.
1: فأنت أعطيتنا بس وجبة لايت خفيفة. شكرا لك شيخ محمد وعافاك. شكرا لمصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحية، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر.

0: قراءتها. فعند قراءة الآية 16 بعد 100 وهي قوله تعالى:
1: فلما ألقوا سحروا أعين الناس،
0: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لفعلين متشابهين في الكتابة ومختلفين في النطق. فأما الفعل الأول فهو ألقوا، في قال ألقوا، فيقرأ بضم القاف وواو مدية هكذا ألقوا، ومن الخطأ قراءته بفتح القاف وواو لينة هكذا ألقوا. وأما الفعل الثاني فهو ألقوا، في فلما ألقوا، فيقرأ بفتح القاف وواو لينة هكذا ألقوا، ومن الخطأ قراءته بضم القاف وواو مدية هكذا ألقوا، لأن الفعل ألقوا فعل أمر، والفعل ألقوا فعل ماض. فالفعل الأول فيه أمر من موسى عليه السلام للسحرة بإلقاء حبالهم
1: قال ألقوا،
0: والفعل الثاني فيه إخبار عن فعلهم ما أمروا به من الإلقاء، فجاء التعبير بالفعل الماضي ألقوا، فتكون القراءة الصحيحة للآية هكذا
1: قال ألقوا فلما ألقوا.
2: وأن أتلو القرآن.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

الأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

المتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد

في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

هم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

المؤمنين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

واذكروا نعمة الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم.
1: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل قال: وأقم الصلاة لذكري. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها: واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينام كما ينام غيره. اثنان، الفجر يدرك بالعين لا بالقلب، فلا تعارض بين هذا الحديث وبين وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. ثلاثة، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يوبخ بلالا الذي كان يحرسهم لما غلبه النوم. أربعة، الانتقال من المكان الذي حصلت فيه الغفلة وحضر فيه الشيطان. خمسة، إذا نامت الجماعة عن صلاة الفجر ثم استيقظوا بعد طلوع الفجر فلا يسقط الأذان ولا الإقامة. ففي رواية عند أبي داود: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. ستة، أن الوقت في حق النائم يبدأ من حين استيقاظه. سبعة، أن السنة الراتبة تقضى إذا فاتت. ثمانية، إذا قضيت الصلاة الجهرية بالنهار فإنه يجهر بها، والقضاء يحاكي الأداء. تسعة، أن الفائتة تقضى جماعة. عشرة، يشرع الإطالة في صلاة الفجر إذا فاتت. ففي حديث أبي قتادة: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء، فصنع كما كان يصنع كل يوم. أحد عشر، اتخاذ الحارس على الجماعة في السفر ليبقى مستيقظا يحرس الناس وأمتعتهم ويوقظ النائمين لصلاة الفجر.

يسوون لي هم يلا نعلى ابوك لا حتى امك يلا خذها روح يلا هذه شوفها على الفيس.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض

إلى الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع في الصف، فلم ينكر ذلك علي. رواه البخاري. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب من حديث سعد، والنسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قد قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. رواه أحمد وابن ماجه، وإسناده متصل، ورواته ثقات. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء خير أدعو به في صلاتي؟ قال: نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام فقال: إن خير الدعاء أن تقول في الصلاة: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله. رواه البيهقي. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الكلمة؟ فسكت الرجل، ورأى أنه قد هجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء يكرهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابا. فقال الرجل: أنا قلتها يا رسول الله، أرجو بها الخير. فقال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت 13 ملكا يبتدرون كلمتك، أيهم يرفعها إلى الله تبارك وتعالى. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن، واللفظ له والبيهقي. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشهر ذو الفأل صفر، ما به شؤم ولا نرمي القدر، ليس ما تزعمه من سابق أمة الكفر ومن كان كفر، بل به أول غزو للنبي، غزوة الأبواء قد جاء الخبر، وبه خيبر قد حررها خير خلق الله من رجس البشر من يهود.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق

0: آدمي، ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. رواه أحمد وإسناده حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره وهو بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار والبيهقي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. رواه مسلم وغيره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الشح هو البخل والحرص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم، فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي، لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين، أحدهما جيد. ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة من حديث أنس بن مالك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بر الوالدين بعد الموت يكون بالدعاء والاستغفار لهما، إنفاذ وصيتهما، قضاء دينهما، الصدقة عنهما، والحج والعمرة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وهم الأقارب من جهة الأبوين، إكرام صديقهما، صديق الأب وصديقة الأم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ ابن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف رجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا فذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه البخاري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: إعطاء المال من شخص لآخر يكون على عدة حالات وصور، هي الصدقة، وهي العطية من غني إلى فقير على وجه التقرب إلى الله تعالى. الهدية، وهي إعطاء يقصد به المحبة والتودد، وتكون من الأعلى للأدنى والعكس. الهبة، ويقصد بها النفع المحض، وتكون غالبا من الأعلى للأدنى، كهبة الأب لابنه. العارية، وهي دفع المال لمن ينتفع به ثم يرده بعينه، كمن استعار قلما أو كتابا ثم رده إلى صاحبه، وهي صورة من التبرع بالمنفعة. العطية، وهي إعطاء المال في مرض الموت المخوف. والرشوة، وهي بذل المال الذي يتوصل به الإنسان إلى أخذ ما ليس له، أو ليتهرب به من حق عليه، كأن يرشي القاضي ليحكم له بالباطل، أو يرشي مسؤولا ليقدمه على غيره، أو يعطيه ما لا يستحقه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجنة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم والترمذي. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مما جاء في باب التوبة عن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حداً فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل. فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. أصبت حدا، أي فعلت ما يعاقب عليه بحد. فشدت عليها ثيابها، أي جمعت أطرافها لئلا تنكشف أثناء رجمها، لئلا تنكشف في أثناء رجمها. بين 70، أي من العصاة، لوسعتهم لكفتهم في رفع آثامهم. عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه. ومما جاء في باب الصبر عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور بضم الطاء التطهر والنظافة، فمعتقها أي مخلصها من العذاب، أو موبقها أي مهلكها بارتكابها المعاصي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. الموجبتان: الخصلة الموجبة للجنة، والخصلة الموجبة للنار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. رواه مسلم. وعن المعرور ابن سويد قال: سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. رواه مسلم. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قد قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعها: أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم.

أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال

مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

الغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

أقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل

اتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا

وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلا

بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة

أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

فقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجد

رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت

وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا.

في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب

رسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: فلا يقربن مساجدنا، وفي رواية لهما: فلا يأتين المساجد، وفي رواية لأبي داود: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا. رواه البخاري ومسلم، ورواه الطبراني. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا، أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. رواه الطبراني في الأوسط والصغير، ولفظه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الخضروات الثوم والبصل والكراث والفجل فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ورواته ثقات إلا يحيى ابن راشد البصري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل والكراث، وقيل: يا رسول الله، وأشد ذلك كله الثوم، أفتحرمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوه، من أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذين بها في مسجدنا هذا. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، واللفظ له. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فوجدوا في جنانها بصلا وثوما،
فأكلوا منه وهم جياع، فلما راح الناس إلى المسجد إذا ريح المسجد بصل وثوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا. فذكر الحديث بطوله، رواه الطبراني بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
2: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
1: الأدعية النبوية.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قبل طلوع
1: وعقد المضاربة الذي يجريه المصرف الإسلامي مع عملائه يقوم على أمرين أساسيين، أحدهما أن لكل من رب المال العميل والمضارب المصرف الإسلامي نسبة مشاعة من الربح حسب ما يتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدرا معينا من الربح. والثاني عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما، فرب المال مشارك بماله والمصرف مشارك بمجهوده، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما أن المصرف يتحمل خسارة مجهوده. وأما البنوك الربوية فلا يجوز فتح حساب التوفير فيها لأنها لا تلتزم بالضوابط المذكورة آنفا، بل تأخذ رأس المال من صاحبه وتحدد له فائدة معينة، إما سنوية وإما شهرية أو غير ذلك، وتضمن له رأس المال في كل الأحوال، ثم تقوم بإقراض ماله لشخص آخر بأكثر مما أعطت صاحب رأس المال، وهذا قرض بفائدة وهو محض الربا.